0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف.

حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه يا سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجد للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة. كنا 4 والليلة بقينا 10،
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا عدات أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
7: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا انت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
7: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
8: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك.
7: من الأسبوع الفات وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
8: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
7: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
8: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة من زوجي.
7: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
9: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
10: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
11: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
7: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
7: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
8: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
7: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
8: أنا عايزة أقول لكي إنه وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
7: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجدي حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
1: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه الجاي من حياتي مضمون في إيدين الله، وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 طهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 إنه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زي رعايته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعملة، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
1: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
1: الآية بتقول الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسد والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شيخ ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لالله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، أن احنا فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدينة لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر. لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا، أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه. وكمان
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفق عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو القادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشجعكم.

أشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رؤوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يغوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون. تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون. لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغتربوا إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها. وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون. كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا علينا. حسي بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقولنا من تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل ديا، وكل مرة احنا بنحاول أيما نفتش وين الروايات أو الأسباب بتاعت الأمثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات أخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل أمانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية أو في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقولوا الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبسرعة شديدة قوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر باه ولا حس باه وبيرده بإساءة زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصد انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقي صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما نوقف الرب يسوع المسيح بيبتدي يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغة بالتحديد لما نمشي إنجيل لوغة صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول الما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم بس لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ده حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس إنه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك أنت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب إنه نحن إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد: لو أنت عدو بيجي جعان أو بيجي عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا أننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا أنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس أنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف الجندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوه بها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا لنا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصل ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: الظلم كلمة صغيرة لكن كبيرة وتقيلة في معنى. منذ بداية التاريخ والظلم موجود، شفناه في الحروب وفي البيوت وفي أماكن العمل المختلفة وحتى في العلاقات القريبة. كم من إنسان ضاع حقه بكل بساطة، وكم من قلب انكسر وقلبه مكسور الليلة، وكم من دمعة نزلت بسبب ظلم. الظلم ما بس إنك تضرب زول أو تأكل حقه أو تشيل حقه أو تجرحه بكلمة، الظلم أوسع من كده بكثير. ممكن يكون في قرار أو ممكن يكون في موقف معين أو صمت أو تمييز أو استغلال أو حتى تجاهل. مرات إحنا بنتجاهل الناس، مرات ممكن نفتكر ده نوع من الاستغلال، مرات ممكن يكون موقف محرج جدا جدا وموقف صعب جدا جدا. ولأن الظلم بيهز حياة الإنسان، بيهز كل دواخل الإنسان وما بيخليه في راحة نفسية. كل القوانين حاولت تحارب الظلم، قوانين اتوضعت اليوم دولية مختلفة تحاول على إنه تحارب موضوع الظلم، وكل المجتمعات رفضته. ما في مجتمع ما بيرفض الظلم، ما في مجتمع ما بيتكلم عن الظلم، وكل الأديان دعت إلى العدل. الله نفسه إله عادل وما بيظلم. لكن السؤال الليلة المختلف، يعني إذا لخصنا الموضوع الأول الجزئية الأولى ودي طبيعة الحياة، لكن لو جينا لنقطة مهمة، هل ممكن الإنسان يكون هو الظالم والمظلوم في نفس الوقت؟ ممكن الإنسان يكون هو الظالم والمظلوم في نفس الوقت؟ هل ممكن يكون أو هل ممكن نكون قاعدين كل يوم يعني بنأذي نفوسنا من غير ما نحس، من غير ما نشعر؟ مرات بنظلم نفوسنا لما نعيش بعيد عن ربنا، عن الله الخلقنا، بنكون ظالمين لأنفسنا. لما نستسلم لليأس، لما خلاص نخط إنه الدنيا انتهت، لما ندفن المواهب بتاعتنا، كم موهبة مدفونة وقد شنو أنت ما قاعد تطلع أي موهبة جواك، لما نرفض نغفر، لما نرفض الغفران أو نسمح للماضي يحدد مستقبلنا. عشان كده الليلة حلقتنا مميزة، حلقتنا جميلة، حتى ضيف الحلقة أكيد يعني مميز كالعادة دايما. مهم جدا إنه الليلة نجي مع بعض نفكر في الموضوع ده، ليه مرات بنظلم نفوسنا؟ ليه مرات أنت قاعد تظلم نفسك؟ ليه أنا مرات قاعد أظلم نفسي؟ وكيف نوقف الظلم ده؟ إحنا عايزين نتكلم في الموضوع ده، إنه ليه مرات إحنا بنظلم نفوسنا ودارين نوقفه وقبل ما يسرق مننا العمر. بالمناسبة الظلم بيسرق عمرنا شديد جدا جدا، والسلام والفرص الكثيرة اللي إحنا قاعدين نضيعها. أهلا بكم في حلقة صباحية، أهلا بكم في صباح بلدنا، ودي مش يعني ودي حلقة من الحلقات الصراحة يعني أنا حاسس إنه هتكون متميزة جدا، هتكون جميلة، لأنه الضيف مميز، الضيف يعني خفيف الظل، الضيف مبتسم من الصباح ونشيط كده ومصحصح.
2: مبتسم كيف ما ابتسم يا للو يا أخي، وأنا مستمتع بالحضرة الإلهية وكمان مستمتع بحضرتك هيثم، انت شخص رائع بامانه بدون كشكره يعني ما در... لكن حقيقه الزول بيفرح لما انت تدعيه ويكون معاك في ومع المشاهدين الطيبين الحلوين مشاهدين سمر راديو سمر. الرب يبارك يا هيثم.
1: امين.
2: وما تنسى انه احنا الايام دي كمان فرحانين بالحدث العالمي
1: يا الكوره
2: كاس العالم. طبعا انا بفتح الكوره كده هيثم بتخيل يعني 200 الفريق القومي السوداني ده كسوداني يوصل. وكان المره دي قربنا يعني بس الحمد لله ظلمنا نفسنا اللي بيقولوا ولا ظلمونا ما مهم المهم. اخبار كاس العالم
1: اكيد احنا حنمر حنجيف على الحته دي ونشوف الحاصل شنو. لكن في صباح بلدنا الليله يعني يوم مميز بدايه اسبوع
2: صحيح
1: واحد مبارك واحنا في بدايه شهر جديد. أصلي أن ربنا يكرمنا بكثير من الخيرات والبركات ولأنه مكتوب أنه إحصانات الله جديدة في كل صباح
2: في كل صباح
1: وده شيء عظيم جدا جدا أنه في بركات وفي نعم كثيرة جدا. نصلي أن ربنا يباركنا بها في شهر 7 وإحنا كسودانيين الشهور اللي بتبدأ دي من 5 و6 و7 وتبقى أنت ماشي شهور خير
2: وبركة
1: وبركة لأرضنا السودان لأنه موسم الخريف.
2: الخريف يا سلام. طبعا انت عارف انا من مدينة معتمدة على الخريف مدينة نعم. القضارف يعني بلدنا دي في شهر 6 و7 و8 في الخريف لما تيجي داخلة كده مرة في واحد جمع الخرطوم دكتور نذكره بالخير دكتور إسحاق فأول زيارة له كان يجي القضارف في شهر 7 فدخل كده في شهر 7 يا هيثم وقف كده وقاعد يقول أنا وين أنا في أوروبا بأمانة في الجو بتاع السودان في الخريف بالذات القضارف الخضار والضباب والجو الجميل والمطر نازلة فيعني ربنا يبارك الشهور دي وإن شاء الله مطر خير وبركة. مبارح جاني تلفون من ناس القضارف قال لي يا أخي نحن قلقانين قلت لهم ما لكم يا من الأهل قالوا لي يا أخي نحن ما في شهر 6 جاتنا مطر واحد أو مطرتين قلت لهم يا جماعة الصبر لسه المطر حيكون موجود إن شاء الله
1: إن شاء الله
2: والبلد تكون بخير.
1: هي دي من مواعيد الله دايما اللي ما يعني يخزلنا فيها لأنه
2: أمين.
1: معروفة بأن هي بتاعة الخير يعني لأنه نعرف قدر شنو اعتماد كبير جدا جدا على الأمطار في الزراعة.
2: وانت عارف السودان يا هيثم في اليومين ده احنا محتاجين للمطر بتاع ربنا ده ينزل ويغسل كل الأرض اللي اتملت بالدم واللي اتملت بالموت وبالفساد ربنا كده يلطف بنعمه ويجيب لنا يا اخواننا مطر الخير والبركة ومطر السلام والفرح والسرور يدخل في بيوتنا من جديد إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إذن مرحب بكم المستمعين مرحب بكم الأصدقاء متابعين في كل مكان. نسمح لي أذكركم بتواصلكم معنا من خلال الواتساب من خلال رقم مكتوب على الشاشة ممكن أذكركم بالرقم 0-35-79-76-55-35. أهلا برأيك أهلا بفكرتك أهلا بمقترحك في الواتساب وسعيدين جدا لكل الناس اللي بتتابعنا يعني بترحب بينا دائما على وسائل التواصل الخاصة بهم وبتتابعنا وبتشاركنا في كل صباح. أكيد الناس يمكن تكون بين القلق وبين الخوف وبين الرعب وبين الاطمئنان وبين السعادة لأنه يمكن المنتخب اللي أنت بتشجعه قد يكون خرج لأنه إحنا في تصفيات مهمة جدا جدا المغلوب يغادر يعني البطولة والفائز بيتأهل ويعني بنشوف القارة الأفريقية رغم أنه يعني كانت منتخبات كثيرة جدا لكن يعني انبسطت صراحة بالفوز الكبير والتأهل الكبير ل يعني يعني حاجة مهمة جدا جدا اللي هي أنه وصل لدور 16 حاجة دي ما سهلة ممكن يكون حيلعب دور 8 وممكن بعد كده يمشي لقدام يعني ليلة يعني منتخبين بيمثلوا القارة الأفريقية وبيمثلوا العرب لأنه يتكلموا اللغة العربية وفي أفريقيا لأنهم موجودين كمان في القارة الأفريقية المغرب وجمهورية مصر العربية شقيقة ويمكن يعني المنتخبين الفاضل لنا إنه أفريقيا تنبسط وتسعد بهم جدا جدا فأدوا أداء يعني فوق التوقع يعني هم نفسهم
2: يا أخي ديل فرحونا جدا يا هيثم الفريقين ديل، ونهني الفريق المغربي والفريق المصري، ونهني الشعب الأفريقي بكل ألوانه وأطيافه وأخواننا في المدليس وكل المناطق. يعني ده فرح لنا كلنا، لأنه يعني بالنسبة لأفريقيا تقريبا دي شرف، وده لوحة جميلة بتعكس جمال اللاعب الأفريقي. وصدقني هيثم حتى الناس الفرق اللي ما قدرت تمشي قدام من الفرق الأفريقية كانت بتلعب كويس، زي الفريق بتاع الرأس الأخضر. أنت عارف أنا أول مرة أسمع بالاسم ده في كأس العالم، مع أنه دي بلد أفريقية جزيرة جميلة وبلد حلوة، لكن مرات كثير جدا بنظلم أنفسنا يا هيثم، لأننا ما قاعدين نكتشف جمال بلادنا، جمال أفريقيا السمراء، جمال كل الوطن العربي. فمرات كثيرة جدا بننسى الحياة الحلوة دي، لكن كتر خير كأس العالم بذكرنا بالإمكانيات العظيمة الموجودة داخل الإنسان الأفريقي والإنسان العربي أكيد. وربنا يبارك، وإن شاء الله الناس تستمتع مع الفريق المغربي والمصري في تقريبا يوم الثلاث في ماتش مهم كمان، مش كده أظن؟
1: نعم، المباراة قادمة، النتائج صعبة جدا جدا، والمواجهات حتكون صعبة، لأن المنتخب المغربي حيواجه فرنسا.
2: بس ما تنسى أنه المنتخب المغربي عنده كوادر لاعبين في فرنسا وبيعرفوا، يعني مثلا عندك اسمه من ده المبارح كان حكيمي، أشرف حكيمي، يعني زول ما سهل، مش كده؟ وعنده خبرة في اللعب وسط الفرق الفرنسية وكده، فربما هو كمان يقدر يساعد زملائه، والناس كلها بتدعو لربنا ربنا يسهل الأمور. لكن يا أخي يكفي إن هم بيلعبوا مع فرنسا وبينافسوا مع فرنسا، ما أخذ كأس العالم كم مرة تقريبا؟ آخر مرة هي أخذته
1: هي لا الأرجنتين،
2: آخر مرة الأرجنتين قبلية كان فرنسا. صحيح، ما شاء الله هيثم أنت ما لعب كورة، وأنا عارفك أنت زول المفروض تكون حسي في كأس العالم يا هيثم.
1: إذن نتمنى للجمهور إنه يستمتعوا بأيام مفرحة صراحة، هي شالت كثير من الحزن
2: طبعاً،
1: شالت كثير
2: طبعاً
1: من طبعاً نوع الاكتئاب واليأس. حقيقة السعادة اللي غمرت البلدان المختلفة الأفريقية طبعاً والعربية يمكن يكون دي سعادة ما توصف.
2: صحيح،
1: ودي حاجة كويسة جدا، لأنه كرة القدم بتجمع الشعوب
2: يعني، وتجمع مش الشعوب بس، حتى في البيت تلقى الأبو والأم والأولاد، بابا الليلة الماضي شاي أنا أحضر، تلقاهم كلهم قاعدين كده بيشربوا الشاي مع بعض، ها بيضربوا الجيمات فدي حاجة جميلة يعني. ده شيء حدث عالمي يتأثر به الشعوب، وأيضا على نطاق الأسر يا هيثم، يعني البيت كله يا أخي. أنا زرنا مبارح، أنت كنت معانا، يعني زول كبير في السن ومريض، لكن سألناه وقال أنا متابع كأس العالم. فده شيء جميل يا هيثم، وده شيء رائع إنه الإنسان يكون عنده أحداث في حياته زي دي، ويعني يفرح وتشوف شعوب وأمم من خلال التلفزيون، وتستمتع مع التقاليد والثقافات المتنوعة. فده حدث نحن بنحترمه جدا يا هيثم.
1: أكيد، ونتمنى لكم كل التوفيق، وإنتوا بتشاهدوا نتمنى لكم أوقات طيبة وسط الأهل وسط الأصدقاء وسط الأصحاب، وانتوا بتستمتعوا بالمباريات القادمة. إذن صباح جديد وصباح يحمل الأخبار السارة، ونصلي من أجل بلدنا كمان، يعني دي دعوة من هنا لكل الكنائس، لكل الناس اللي ذهب إلى بيت الله للصلاة، إنه خلونا نصلي من أجل السودان، نصلي من أجل أوضاع في السودان، نصلي من أجل الأبيض، نصلي من أجل الشريط بتاع دارفور أو كردفان بصورة عامة، من أجل الأوضاع. ودي الحاجة المهمة، على إنه محتاجين نرفع دعاء، محتاجين نرفع صلوات لأجل إنه ربنا يتدخل في الأوضاع. إحنا بنثق في مشيئة الله وفي إرادة الله، لكن كمان بيطلب مننا إنه إحنا نصلي.
2: أمين.
1: لأنه إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، قال هو بيسمع من السماء
2: ويبرئ أرضنا.
1: ويبرئ أرضنا.
2: صحيح. ودي حاجة مهمة هيثم، وأنا يعني بشجع نفسي وبشجع كل أخواني وأخواتي المشاهدين والمستمعين، إننا كلنا ندعو بصوت واحد لله، ونؤمن إن السودان لم يكن كما كان، لكن حيكون في بركة، ومجد السودان الأخير حيكون أعظم من المجد الأول، لأنه إلهنا إله عظيم وإله عادل وكثير المراحم. فنحن ننتظر رحمة الله وننتظر عون من الله لإعادة بلادنا وإعمارها من جديد بنعمة الله.
1: إذن المستمعين الكرام، دي دعوتنا لكم من الصباح. تعالوا انضموا لنا، تعالوا نشارك كده في حلقة صباحية، والحلقة دي يمكن تكون بسيطة والعنوان ممكن يكون بسيط لكن عميق شديد. جداً. أيوة طبعاً جداً طبعاً. جداً. وما أصعب الظلم؟ منو اللي ما بيكره الظلم؟ منو بقول يا أخوانا تعالوا اصدموني؟ ومنو قبل كده قبل إنه يا أخوانا مبسوط عشان أنتوا ظلمتوني؟ ما أظن في ظلم.
2: طبعاً.
1: عشان كده يعني الموضوع غير، يعني إحنا هنتكلم مش عن ظلم الناس، هنمشي للأعمق، وممكن يكون الموضوع يعني يحتاج لصراحة أكتر وشفافية أكتر، لأنه أنت الأول والأخير المضر في هذا الأمر. فيعني السؤال موجه ليكم، موجه لي ولكل المستمعين، ليه مرات الإنسان بيكون أكبر ظالم لنفسه؟ ليه يعني سؤال كده يحيرك، يوقفك كده ببساطة شديدة، إنه ليه مرات الإنسان بيكون أكبر ظالم لنفسه؟
2: يا سلام،
1: كيف كده؟
2: ده سؤال يعني بجد يا هيثم. أنا بشكرك على اختيار الموضوع والمحاور الجميلة، وسؤالك الأول الجميل دي، ليه أنا بكون ظالم لنفسي؟ ده سؤال مهم ممكن كلنا نجيب فيه أحبائي ونسأل أنفسنا. أسأل نفسك لو أنت قاعد في البيت أو أنت قاعد في المدرسة أو قاعد تسمعنا، أينما كنت حضرتك، ليه بظلم نفسي؟ ده سؤال مهم. وأظن أنه أنا في رأيي هيثم أنه أنا بظلم نفسي مرات كثيرة جدا، لأنه في أمر مهم جواي أنا لازم أدركه كويس، أنه أنا جواي في حاجة يسموها الطبيعة الفاسدة أو الطبيعة الساقطة أو ناس بيسموها الخطيئة الأصلية اللي أنا وإنت مولودين بها. يعني مثلا البيبي لما يجي طالع من بطن أمه يا هيثم، أول ما يجي مولود من بطن أمه، بيبي صغير أمور جميل حلو، ما عدى يوم في الحياة طلع من بطن أمه وأمه بترضع فيه وخطته في السرير، دار ترضع أخوه الثاني تلقاه بكورك. بكورك ليه؟ من وين جاب الأنانية؟ من وين جاب الطبيعة بتاعت إنه هو بس دار يشرب لبن وأخوه الثاني ما يده؟ فإذا هنالك يا هيثم أمر مهم لازم نركز فيه، إنه الطبيعة الساقطة قلب الإنسان من يعرفه؟ قلبي ده منو بيعرفه؟ هل أنا بعرفه؟ أبدا. منو بيعرفه؟ حتى النبي داود، النبي داود بكورك بالليل قبل ما ينوم قال يا إخوانا، داود النبي قال أنا ليليا بعوم الفراش بتاعي مرتبتي بدموعي، بدموعي بعوم بالدموع بالدموع. ليه؟ لأنه حاس إنه هو ظالم نفسه في خطيئة. الخطيئة هي السبب الأساسي يا هيثم. يعني مثلا هيثم الليلة أنا خريج جامعي وعندي دكتوراه وبروفيسور، تلقى قدامي كمية من السجائر مثلا، أو سامحوني يعني بدون المخدرات، وأنا بروف للأسف، يعني ما احترامي لكل طبعا ما كل بروف لكن بقول لك بمعنى أنه أنا وصلت إلى مرحلة من العلم والثقافة عالية، لكن ما زلت أمارس في أمور تؤذي نفسي وأظلم نفسي بالمخدرات، يعني حتى التدخين في العلبة بتاعت التدخين مكتوب شنو يا هيثم تذكر؟ أيوة، التدخين ضار بالصحة، لكن رغم أنه مكتوب من تحذير من وزارة الصحة، التدخين ضار بالصحة، وأنا تلقاني ماسك السجارة.
1: الدكتور نفسه
2: ده الدكتور للأسف. ليه بضر نفسي؟ لأنه طبيعتي فاسدة، لأنه جواي في طبيعة، يعني بولس قال شنو؟ بولس الرسول قال كلام جميل، قال أنا قدامي في خير دار عمله، لكن عندي مشكلة إنه الخير الدار عمله ما قادر أعمله. ليه بولس؟ قال لأنه في طبيعة جواي بتجرني ورا، بتجرني الطبيعة البشرية. فيجب علينا إنه نسأل أنفسنا، لما أنا أتصرف أي سلوك خاطئ أيا كان، بسأل نفسي ليه عملت الحاجة دي كده؟ مرات بتحير لأنه في طبيعة جوا. أنا هنا مش برمي اللوم يا هيثم على الطبيعة القديمة بس، لكن كمان أنا في جزء مهم في حياتي أنا بقدر أعالج الموضوع ده بطرق معينة، ممكن في أثناء حديثنا نتكلم عنها أكثر.
1: إذن المستمعين الكرام، الأمر مهم جدا جدا في هذا الصباح، ولأنه محتاجين نتعرف على حاجات كثيرة جدا هي اللي بتقودنا لظلم النفس، ودي حاجة مهمة جدا جدا في الحلقة. ونجيب شوية كمان على نقطة مهمة، شنو المقصود يعني بظلم النفس؟ ظلم النفس ما كراهية الذات، هو إنك تعرف الحق وتمشي عكسه ودي حاجة صعبة جدا.
2: صحيح.
1: إنك تهمل روحك عقلك وصحتك زي ما أنت قلت أو تعيش أقل من الدعوة اللي وضعها الله لك. ودي حاجة خطيرة جدا
2: جدا جدا.
1: لكن إنك تكون عارف الحق وتمشي عكسه.
2: يعني كأنك أنت سايق عربية والنور ولا يا هيثم ستوب ستوب ستوب وانت ماشي ما قدرت تقف ماشي ما قدرت تقف ماشي ضد وكده حتوصل حتصل في مشكلة ربما تعمل حادث تموت أو تعور نفسك زي ما بيقولوا أو تتضرر أنت والناس اللي حولك. فأحيانا كثير جدا في حياتنا في أمور أنا وإنت عارفينها هي خطرة علينا عارفين هي مدمرة لينا يا هيثم. لكن المشكلة بتاعت الإنسان هو يزيد في الشر يوم ورا يوم. ليه؟ لأنه في تصورات هيثم مرات كثيرة جدا الإنسان بدور نفسه نتيجة للتربية بتاعته مرات. يعني مثلا أنا أكون مثلا زي أخوان يوسف في القصة المعروفة. يوسف عنده أخوانه حوله ويوسف بحب أخوانه بس فجأة كده الأمور تغيرت. ليه؟ لأنه يوسف وأخوانه حصل بيناتهم مشكلة بتاعت غيرة وهم حسوا إن يوسف دي عامل نفسه هو الطب وهو رجل الأحلام وهو
1: المحبوب
2: المدلل وعنده لبسة خاصة. نتيجة للحاجة دي هم ضروا أخوهم وضروا أنفسهم. استمروا إن هم يخططوا. والمشكلة كمان مرات الضرر ما بيجي صدفة. يعني مرات في حاجات تحصل معاك نقول زلة اوكي نقول حاجه سهوه من السهوات. لكن مرات انت بتضر نفسك بتخطيط بتخطط بتمسك ورقه وقلم بترسم انا هعمل 1 2 3 وانت عارف ال1 وال2 3 دي كل الخطوات دي كلها ضاره بس انت مستمر انك تعمل كده مستمر نتيجه لامر ما جواك. فعشان كده هيثم الفكره انه لازم افهم الانسان ده يا اخواننا الانسان كائن مخلوق على صورة الله مش كده؟ الله قال نخلق الإنسان على صورتنا. يعني شنو؟ يعني أنت عندك طبيعة مباركة طبيعة عظيمة طبيعة خلاقة طبيعة. يعني مثلا الليلة أمسكوا معي أخواننا الإنسان اللي صنع الطيارة دي لما تخش جواه وتركب وتسافر مسافات تقطع بحار محيطات منو العمل الجمال ده منو أوجد الطيار؟ مرة أنا سألت سؤال في عزة قلت يا منو أوجد الطيار وهي قال لي الله. هو فعلا الله لكن من خلال منو؟ من خلال الإنسان. إذن الإنسان هيثم في طبيعته عنده إمكانيات هائلة جدا إمكانيات خير وبركة إمكانيات وطاقات إذا حدثك عنا علم النفس أنت ممكن تسهل يعني تنبهر. فإذن هذا الإنسان ليه يضر نفسه؟ ليه في جماله في طبيعته الجواه ودي ربنا أوجده في الإمكانيات في الإبداعات في إنه يجيب الكمبيوتر. شوف الكمبيوتر ده فيه كم معلومة وكم يا إلهي وكيف تتواصل وشوف الجمال بتاع الكمبيوتر زي ما تكلمنا في كأس العالم والإبداعات ده كله من الأوجده الإنسان. رغم ده الإنسان بيأذي في نفسه
1: لا يعرف قيمة نفسه ولا بيعرف قيمة نفسه ولا في حاجة بتخليه إنه هو يأذي نفسه لأنه نحن عاملون معه ده معنى منه هو إحنا العاملين معه. الإبداعات والحاجات اللي إحنا بنشوفها من الانبهار والتعجب في جمال إبداعات الإنسان ما عنده حدود.
2: صحيح
1: ما عنده حدود. لكن العمل ده بكل بساطة ينتحر يقتل نفسه.
2: صحيح.
1: يدمر نفسه وبأبسط الحاجات اللي يمكن ما عندها قيمة. لو جيت عينت كده اللي قاعد يظلم نفسه بحاجات كده لما نجي عائله يندم يبكي على صحيح. السنين والأيام اللي بضيع هو بيدمر في نفسه.
2: صحيح.
1: هو بيأذي في نفسه بيشرط في نفسه بيتعاطى حاجات. طيب ليه السؤال ده؟ يعني كده تعال نسأل المستمعين نسأل لكل الناس اللي بيتابعنا انت ظالم نفسك في شنو؟ انت ظالمة نفسك في شنو؟ وده سؤال مهم جدا جدا في هذا الصباح.
2: صحيح.
1: دائرة وقفة.
2: مزبوط.
1: يعني النقطة دي حساسة جدا لأنه الزول يجيف كده ويفكر في نفسه هل أنا ظالم نفسي فعلا ولا لا؟ وياتو أمر أنت حاسي ومتأكد أنك أنت ظالم فيه نفسك ظالم فيه نفسك حقيقي وممكن يعني أنت ما مقيم نفسك وأنت ما مقيم نفسك وما عارف أهميتك شنو وما عارف يعني قدر شنو ربنا بحبك جدا وخلقك إنك تبدع إنك تعمل عجائب لأنك صح. أنت بتعمل مع الله والبيعمل مع الله شوف الإمكانيات اللي بيديها لي ربنا. يعني اللي نحن بنشوف ناطحات السحاب، يعني احنا بنشوف عجائب الدنيا السبعة.
2: هاي زي مرات الواحد بيجيف صحيح، مرات واحد تسأل واحد تقول له معلش أنا درس ألك، ليه أنت مدمن للمخدر؟ يعني ليه وصلت للمرحلة بتاعت إدمان للمخدرات؟ عارف يجاوب لك؟ مرات كثيرة أنا بقابل شباب حلوين ورايعين من الجنسين للأسف، يعني من الجنسين، بسألهم طب ليه وصلنا لهنا؟ يقول لك أنا ما عارف وصلت كيف، ليه وصلت المرحلة دي؟ ليه وصلت المرحلة إنك أنت ما قادر، لازم تاخذ الحاجه دي تخطها بخشمك او تاخذها في بعيد عنك بوريد ليه المشكله اللي انت؟ فاول اجابه اقول لك انا ما قاصد اصل المرحله دي. انا بديت بدايه صغيره جدا، حته صغيره، الخميره الصغيره دي هيثم لما تخش جوا الانسان بتعمل عمليه بتاع تخمير لكل الاركان بتاعت الحياه. يعني مثلا الانسان يا جماعه عنده، علماء النفس أكثرهم بيقولوا هنالك سبعة أركان في حياة الإنسان، في الركن العائلي، في الركن الصحي، في الركن الاجتماعي، في الركن المهني، في الركن اللي هو بنسميه الركن الشخصي اللي هو مرتبط بمهارات النفس، مرتبط إنك كيف تكتشف طاقاتك، تكتشف مواهبك. هذه الأركان السبعة يا هيثم هي كلها بتحتاج إلى وقفة مننا، إنه هل أنا في ضرر معين أنا عامله في حياتي بضر ركن من الأركان؟ مثلا ركن العائلي، مرات كثيرة بنضر أنفسنا في ركن العائلي، ما ندي مكان للأولاد، ما ندي مكان للراحة مع الأولاد، لا ندي مكان حتى للزوجة أو للزوج. فإذا يجب علينا إنه نقف مع أنفسنا ونسأل هذا السؤال، ليه أنا وصلت هنا؟ ليه أنا بديت الحاجة دي؟ فالبدايات بتاعت الخطأ بالانحراف يبدأ بسيط وبعد كده يزداد. يعني حتى لو جينا في حياة الأنبياء يا هيثم، في حياة النبي داود، النبي داود نحن الكتاب المقدس يوضح لنا إنه الإنسان خاطي، الإنسان في طبيعته شرير، ما بيدوس خطايا الأنبياء. نحن مرات بنقول الأنبياء لا يخطئون، لا، أي إنسان خاطي، أي إنسان مولود من رجل امرأة خاطي. أي هم ممكن يكونوا وصلوا مرحلة هيثم من الإيمانيات وربنا اختارهم، لكن برضو في جزء من الخطأ في حياتهم، وهم أيضا يقعون في الأخطاء مثل باقي البشر، لكن طبعا الإنسان لازم يتوب. المهم ده موضوع تاني. داود النبي عمل شنو؟ ضر نفسه مرة، هو قاعد ركب على السطوح بتاع البيت وشاف مرة عريانة بتستحمى، فوقع في خطيئة ما. الخطيئة غادته انه بدل هو يجيف ما يضر نفسه، لا، استمر تاني قدام شوية وقدام شوية وقدام شوية، زنى، قتل، عمل افعال كثيرة مؤذية لنفسه بامر كان بسيط جدا، انه هو ممكن كان يغمد عيونه ما يعاين ويتفادى كل الخطايا دي. إذن الإنسان في طبيعته يا هيثم متساهل مع الخطية، والخطية بتغود جزء إلى جزء إلى أن يتعمق في ظلم نفسه وظلم الآخرين. فيجب علينا أنه نركز في النقطة دي. أنا ما داير الأحباء ينسوا الموضوع ده أبدا يا هيثم، أنه طبيعة الإنسان طبيعتي خاطئة، وإذا أنا محتاج إلى مساعدة، محتاج إلى معونة من الله حتى أستطيع أنه أعيد هذا الأمر من خلال توبتي، من خلال رجوعي لله، أرجع من جديد للخالق بتاعي، أقدر أتذكر أنه أنا منه وربنا خلقني لشنو وشنو هو عملي. المسيح قال أتيت لتكن لهم حياة، وحياة شنو؟ حياة أفضل. هل الحياة الأفضل بممارسة الأضرار اللي بنعملها يا هيثم؟
1: لا طبعا. إذن دي واحدة من الحاجات المهمة، الطبيعة الساقطة هي اللي دائما بتحتاج رجوعك إلى الله.
2: بالضبط كده.
1: يعني أنت بعيد من ربنا، أنت ما في علاقة مع الله، أنت ما بتطيع وصايا الله، أنت ما بتمشي حسب كلام الله.
2: نعم نعم.
1: أنت في ضياع. مية دي الحاجة مية. الأساسية.
2: ما هو الخالقني منو يا سمنا؟
1: الله.
2: طيب الصنعة، أنا بقول المثل ده دائما، الصنعة العربية منو؟
1: الإنسان.
2: التايوتا الجميلة صنعة الإنسان. وأنا قبل كده ذكرت القصة دي، ما عارف لو حضرتك مذكرة ولا، إنه التايوتا في الكوريلا بالذات في فترة من الفترات كان فيها نوع من الضرر أو كان فيها مشكلة، فقاموا ناس تايوتا، شركة تايوتا، عملوا إعلانات الفينات وحاجة كان العربية دي لازم ترجع تاني إلى المصنع ويعيدوا الصناعة بتاعتها في جزئية معينة يزبطوها وتعود تاني للسوق. وفعلا عملوا كده ناس التايوتا. إذا كان دي ناس التايوتا بيعملوا كده إنه المصنع أو الصانع يعيد الصناعة من جديد، هل الإنسان في طبيعته يا أحبائي يحتاج إلى الرجوع إلى الله يا هيثم؟ يحتاج إنه يرجع لربنا ويقول يا رب أنا خاطي، محتاج لمساعدة، محتاج إني أتوب، محتاج إنه يعني مثلا عندك في الكتاب المقدس مثل جميل يا هيثم، خلونا نأخذ كنموذج، أو زكا كان بدور نفسه، صح ولا ما صح؟ كيف كان بدور نفسه؟ زكا كان بدور نفسه أحبائي إنه هو في المجتمع اللي عايش فيه أول ما يشوفه يقولوا زكا الحرامي، أي جنبه كان في بواليس وكان في قوة رومانية تحرزه، لأن الوقت ده كان المستعمر لليهود اليونان الرومان، فكان في جيش من الرومان حوله، لكن هو كان بيمشي في الشارع كان مكروه وكان منبوز، لأنه كان شخص معروف غني جدا وقروش دي ما حقته، حق الشعب وأخذ القروش بطريقة ما. المهم فكان في ضرر، كان عايش بدور في نفسه، فسمع أنه في مخلص، سمع أنه في شخص يعني حيغير حياته حيغير طبيعته، فجرى داري يشوفه، فزكى قالوا كان قصير يعني قصير القامة، ركب على شجرة هيثم عشان يشوف يسوع. فيسوع جاء ماري وشافه من بعيد، قال له أنزل يا زكا، اليوم حكون معك في البيت. لما جاء يسوع دخل بيت زكا وتكلم مع زكا، زكا رجع إلى الله وتاب وقال شنو؟ قال له يا رب اليوم أنا برجع لأي زول سرقت منه، ضررت عملت ضرر لزول، لو شلت منه 10,000 هرجع له 40,000، هرجع كل ما سرقته من أي زول 4 أضعاف حديه وأرجع وأتوب. إذن التوبة هي الباب لأنه أنا أرجع من هذا الطريق، أنه أتوب وأغير. التوبة يعني تغيير الاتجاه.
1: إذن بنقدر نقول أنه الإصرار على الخطأ هو ده الظلم نفسه، لما أنا أتعمد، لما أنا أكون مكمل في ظلمي لنفسي وبعدم الغفران لنفسي أيضا، أنا بكمل في حتة بتاعت الظلم. يعني أنا عارف أنا مفترض أعترف بالخطأ وأتوب وأرجع عن الخطأ اللي أنا مستمر وأنا قاعد أعمل فيه، لكن ليه الإنسان ما عايز ينتبه؟ ليه الإنسان يعني دي حاجة حساسة جدا جدا، ليه أنا ما أدري أنتبه إنه أنا قاعد أظلم نفسي؟ وهل ممكن مرات ممكن أنا أكون يعني ما حاسس إنه أنا قاعد أظلم نفسي من خلال حاجات كثيرة جدا جدا أنا شايفها إنها صح وأنا بعملها وأنا بجتهد كل يوم، لكن أنا
2: أيوة هو يعني في مشكلة هنا، مشكلة في هنا كبيرة يا هيثم، في مشكلة يسموها الهروب. أنت عارف أغلب الناس أو كلنا يا جماعة مرات كثيرة بنهرب من أنفسنا، مرات معلش سامحني، مرات الزول بيكون لابس لبسة ما حلوة أو حاس إنه شكله ما جميل، ما داري يشوف نفسه في المراية. ليه ما داري يشوف نفسه في المراية؟ لأنه لو شاف نفسه في المراية، المراية هتقول له يا حافظ أنت شكلك كذا كذا، محتاج تعمل كذا، محتاج تسرح، محتاج ما بعرف إيه. احيانا كثير جدا يا هيثم الانسان بيكون وصل مرحله الهروب من نفسه، بيهرب من الحقيقه المره، ما دار يواجه الحقيقه، ما دار يواجه انه هو يحتاج الى تغيير، ما دار يواجه انه انا كانسان قاعد اضر واذي في نفسي يجب علي، لا بهرب بحاجات كثيره جدا جدا. مرات كثيره يا هيثم ممكن الموبايل يكون نوع من الهروب، الدخول في الفيس وما بعرف شنو، وخلق برنامج اصلا ما في له داعي، دي كلها حاجات بنعملها في حياتنا بنهربها من الواقع الحقيقي. ليه ما بتقعد مع نفسك يا هيثم؟ الكتاب قال، في واحد في الكتاب المقدس قال فرجع إلى نفسه، دمنه ده الابن الضال اللي مشى كورة بعيدة وترك العائلة وترك الأسرة وشال الميراث بتاعه وصرف ميراثه بطرق سيئة جدا مع ناس سيئين، لكن فجأة كده الكتاب قال فرجع إلى نفسه. الرجوع إلى النفس دي نقطة أساسية في تغيير الإنسان. يعني أقعد أنا ما أقدر أقول أحاسب نفسي أو الندامة حلوة جزء من التوبة الندم، لكن الندم الحقيقي، الندم اللي فيه أنا فعلا اقتنعت يا هيثم إنه الشيء اللي بعمله ده بيضرني، فأنا عاوز أغير اتجاهي، أنا داير أرجع لنفسي. بمعنى إنه كأنه الإنسان في وقت بتاع جنون، وقت طيشان، وقت بتاع عدم وعي، في وقت بتاع انك دخلت في تخدير. عارف الناس بيعملوا مخدر، لو انا دار اعمل عمليه، انا طبيب جراح دار اعمل عمليه لزول، بعمل شنو؟ بخدره عشان ما يحس. مرات وصلنا الى دائره عدم الاحساس، تخيل معي. يعني واحد يجي مثلا البيت سكران، واحد يجي البيت سكران يا اخواننا ويدق في المرأة يدق في زوجته، زوجته وعياله، وعياله قاعدين كده في السر ليه الحدث ده. ده مش بدور في نفسه، ده وصل مرحلة تانية. ليه وصل كده في سر؟ ليه عمل العملية دي؟ ما هو بدور في نفسه وبدور في زوجته وبدور في عياله وفي جيرانه وفي كله. الجيران بعد شوية هيسمعوا الجوطة يا أخواني يطالعين، بعد شوية ما بعرف، بعد شوية عوق المرأة ونديها المستشفى. يا أخي يا أخي قبل كده لقيت اثنين للأسف الشديد، مع أني أنا بحترم كل الأساتذة ومعلميني، لكن الاثنين مدرسين يا هيثم، مدرسين مدرسين في مدرسة كبيرة، راجل ومرته معلمين، اتداققوا، هو يدي بنية والمدرسة تدي بنية، هو يدي بنية ودوم القسم، وفي القسم هناك الضابط ضرب لي قال في اثنين من ناسكم شاكلوا، مشيت لقيتهم الاثنين معلمين مدرسين وشطار. ليه ليه ليه ليه ليه انا بعمل ليه بدور في بعزي الزول ليه؟ يعني موضوع الضرب ده عايز مخليه مع مرتك او مع زوجك، انت لاولادك لما تضربهم بتكون متالم،
1: نعم،
2: وبتيجي تعتذر له تقول يا ولدي انا ضربتك عشان كده ومعلش، تمد يدك لزوجك وهي تمد يد ليك وشغالين كابويات. الفكرة وين يا هيثم؟ هي الأمر ممكن يضحكنا، ممكن نحن نستغرب، لكن الإنسان لازم يواجه مشكلته يا هيثم. يعني الزوج والزوجة اللي بتضاربوا ديل ما تضاربوا كده عبسا أو هوانا، في تأثير، في تراكمات، في عدم مواجهة للمشاكل، في غضب بيناتنا، في فمحتاجين إنه النقطة اللي أنت ذكرتها عدم الهروب ومواجهة النفس.
1: ودي مشكلة حقيقية عزيزي المستمع، لأنه دي نقطة حساسة جدا، الهروب من النفس، إنك أنت ما قدرت تواجه نفسك ومفتكر كل اللي أنت بتعمله حل اللي أنت هارب منه، لكن صحيح. دي من أصعب الحاجات اللي يمكن إحنا بنعيشها اليوم. ويعني الحديث عن الآخرين جميل جدا، الحديث على إنه لكن خلينا نفكر وإحنا بنسمع في الحلقة دي، نفكر في أنفسنا، نفكر في جزئية مهمة جدا جدا، أنت ظالم نفسك في جزء من حياتك. شنو أنت قاعد تظلم به نفسك؟ أنت بتظلمي نفسك في شنو؟ ظالم نفسك في شنو؟ أو تكون أنت موهوم، أو تكون بعيد من إحساسي أنك أنت ما عارف أنك أنت قاعد تظلم نفسك.
2: أنت 100%
1: أنت 100% ودي حاجة صعبة جدا جدا أنك أنت بتكون يعني برا الإحساس ده، أنك أنت ما حسب الموضوع لأنك أنت قاعد تظلم نفسك، ودي سيئة جدا جدا. لكن في حاجات كثيرة جدا برضو، في حاجة حساسة جدا يا قسيس، إنه مرات إحنا بنسمح لكلام الناس هو اللي يحدد القيمة بتاعتنا، وإحنا بنأذي نفسنا.
2: أكيد دي أخطر حاجة،
1: إنه نخلي الناس هم اللي يحددوا لنا القيمة
2: يا بتاعت السلام. نفسنا. عارف يا هيثم، يعني دي حاجة أنت لمست الشيء أنا مرت به في حياتي صراحة. مرات بقدم عظة في الكنيسة وبكون منتظر على الباب إنه جولي يقول لي يا سلام يا قسيس الليلة الوعظة كانت جميلة ونحن استفدنا منها، لأنه لو هو قال لي كده بيرفعني، بديني زي دفع لقدام وأنا بحس بإنه أنا طيب. يا أخي لو أنت وعظت وعظة وما في زول جا قال لك الوعظة جميلة، لكن إيه رأيك وعظتك دي كانت جميلة جداً وناس كثيرة تابت ورجعت لربنا، بس ما جاءت الفرصة إنه زول يقول لك أو ما انتبه يقول لك. فإذا أحيانا كثيرة جدا أنا حياتي تكون مرتبطة بأقوال الناس أو آراء الناس، ودي أخطر حاجة. يعني أنت ما تنتظر من الناس يقول لك شيء إيجابي، ولا تنتظر كمان يقول لك شيء سلبي. لازم أنت تكون مقتنع أنت منه، من أنا، أنا منه وبعمل في شنو في أي مجال في حياتنا. يعني حتى هيثم انت مثلا، انا مره ايش شجعتك قلت لك انا قاعد في امستردام، واحد قال لي انا في شاب جميل في سمر اسمه كده ما بعرف، وقلت لهم ده صاحبي، فدي حاجه جميله انت لما تسمعها مش كده. لكن هل هيثم منتظر الحاجه دي؟ منتظر انه يتغذى من الحاجه دي، ياكل منها؟ فنحن مرات احبائي كثير من الاحيان يكون عندنا الغذاء بتاعنا، لان النفس بتاعتنا تتغذى من الاخرين، منتظرين انه الاخرين يدون الفتاه بتاعتهم، وده أخطر ما يكون. فإذا أنا أقوال الناس بحترمها جدا، لو ناس شجعوني شكرا، لو ما شجعوني برضو شكرا، لأنه أنا عندي هدف وعندي حاجة ماشي وراء وحمشي وراء الحاجة. أنا شخصية مقتنعة. إذا ننتبه من النقطة دي.
1: هل مرات ممكن يرمونا في النار في اللي إحنا قاعدين نعمله غلط؟ هم يعني كأنه بشجعونا على الحاجة الصحراء منه هي مؤذية.
2: أيوة.
1: إذا كان لنفسك، إذا كان لأسرتك، إذا كان لأولادك.
2: هو المشكلة كثيرين. مشكلة هيثم، أنت عارف أخطر الأشياء في حياتنا بيشجعونا على الآخرين للأسف الشديد. يعني مثلا أنا طالب جامعي ومعي طلبة في الجامعة، في نوعين من الطلبة، في طلبة ملتزمين وجادين وعندهم هدف دارين يقروا ويخلصوا الجامعة وينجحوا وعندهم مشروع حياة، في للأسف طلبة تانين بياخدوا موضوع الجامعة ده زي فرصة للتجمعات لأنشطة أخرى ما النشاط الأساسي. مرات بتمشي مع طالب أو مع طلبة بيشربوا خمر مثلا أو بيسكروا بالمعنى، أو بتناول مخدرات. أوكي، فأنا جيت معهم وماشي أول مرة، أنا ماشي معهم بيعزموني على حاجة، لا أنا ما بشرب، وشو تاني مرة بعد كده بقيت معهم وباخد وبدي. فإذا مرات كثيرة الصحوبة أو بيسموه الصداقة أو المعشة، العشرة العشرة الرديئة مرات كثيرة تفسد الأخلاق الجيدة. بمعنى إنه لازم اختار أنا الدائرة اللي عايش فيها دي الناس منه، الدائرة بتاعتي. ما أنت عندك كإنسان عندك دائرة كلوس حولك، الناس الداعمين لك من الأصحاب أو الأصدقاء، في ناس حولك دي الداعمين اللي هم الأصحاب اللي أنت بتدعمهم هم يدعموك. أنا ما بتكلم عن دعم مادي، أنا بتكلم عن دعم نفسي، دعم في أنك تحقق نفسك، تحقق مشاريعك، تحقق كده. فالدائرة اللي أنا حولها لازم أختارها صحيح.
1: يعني ممكن حتى في الوظائف، في المهن، أو يعني في العلاقات، يعني طبعا في حاجات حساسة جدا جدا مرات ممكن بسبب أفعالي أو بسبب اللي يعني بينتج لي أو بيجيب لي مصدر دخل. يعني حتى الأفعال ممكن مرات حتى الشباب بيشجعوا بعض، يعني من خلال الحاجة دي هم بيحددوا لك القيمة بتاعتك
2: بالزبط.
1: أو يعني دي الرجولة أو دي الأنوثة أو يعني دي اللي بيعملوها كل الناس. يعني أنت لو ما عندك قيمة، ما عندك،
2: برافو عليك. أنت قلت كلمة هيثم خلينا نجيب فيها شوية كلمة يعني جميلة، الحاجة دي بيعملوها كل الناس. لما تيجي زلت تقول انت اللي بتعمل كده، يقول لك لا ما انا براي، المجتمع كله شغال كده. ليه انت بتكذب؟ يقول لك لا كلهم بيكذبوا. طب ليه انت بتعمل كده؟ لا ما انا، تخيل فلان داك بيعمل نفس الحاجة دي. فدي كلمة لازم ننتبه لها، انه الكل بيعمل كده. يا اخي انت ما عندك دخل بالكل، ما الكل ده ممكن يكون فاسد، بس انت اللي حتكون الجميل، انت اللي حتكون البركة، انت اللي حتصلح ما فسد. فانتبه، لأنه مرات كثيرة فعلا نعيش في مجتمع فيه كمية بتاعت فساد، وإحنا عاوزين نتخمم مع المخمومين. يعني يقول لك دي الثقافة هنا كده، ده اللي ما بكذب هنا ما بينجح، خلينا نكذب. ده اللي ما بيهرب من الضرائب هنا ما حيغنى، خلينا نهرب من الضرائب. وسلوكيات خاطئة بندعم أنفسنا، لأنه الكل بيعمل كده إحنا بنعمل كده.
1: خلينا نطلع شوية كده ونرجع نشوف المستمعين، نشوف المتابعين، نقول لهم صباح الخير، تحية طيبة ليكم في حلقة قد نهرب من عنوانها.
2: أيوة.
1: وما نأخذ ندي فيها كثير، لأنه دي الحقيقة الوحيدة ما بقدر نقربها. أو في ناس جريئة، في ناس عندها القدرة على أن تقول حقيقة أنا ظالم نفسي لأسباب كثيرة جدا جدا. واحد من الأسباب اللي أنت قلتها الطبيعة الفاسدة جوانا اللي بتخلينا نرتكب، خلينا ما نعين للقيمة الحقيقية وما نعرف أهميتنا وما نعرف إنه إحنا قدر شنو غاليين في نظر الله. فمرحب بأستاذ وائل عزيز، تحية طيبة لك، صباح الخير وإنت بتتابعنا. وصديقنا الصادق محمد بيقول راديو سمر أحلى وأجمل بالناس ومتابعين، لأنه يقدم لنا الكثير من الثقافات والتراثات السودانية. شكرا لك يا صادق. تريزا دين كوال، صباح الخير عليك يا تريزا. وموسى آدم عز الدين بيقول صباح الخير الجميع، تحية طيبة. توفيق مرحب بك، بيقول تحياتي، مرحب بك يا توفيق. آدم بيقول صباح الورد عليكم يا أحلى ناس، صباحكم زين. أستاذنا وصديقنا فضل، صباح الخير عليك يا واتكتشو، احنا مبسوطين جدا بوجودك معانا. بيقول صباح النور والسرور، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة. وهنا يا رب تحية طيبة لك وللأستاذ هيثم وللضيف الكريم القس حافظ السهم، ولكل مستمعين ومتابعي برنامج صباح بلدنا عبر أثير راديو سمر، المنبر الذي يجمع ويوصل القلوب. طرحكم اليوم يمس عمق النفس البشر، هو تساؤل فلسفي وإنساني عميق جدا. هل يمكن للإنسان أن يكون هو الظالم والمظلوم في نفس الوقت؟ وكيف يكون أكبر ظالم لنفسه؟ الإجابة بكل تأكيد هي نعم، بل إنه أقصى أنواع الظلم هو ذاك الذي يرتكبه الإنسان في حق ذاته، وتتعدد الصور التي يصبح فيها الشخص الجلاد والضحية في نفس الوقت في آن واحد، ومنها جلد الذات وتحميلها فوق طاقتها. عندما يرفض الإنسان مسامحة نفسه على أخطاء الماضي ويستمر في لوم ذاته ومعاقبتها، فهو بذلك يعيش دور الضحية التي تعاني، والظالم الذي لا يرحم. كلام حقيقي
2: يا أخي، رائع، كلام رائع.
1: ودي حقيقة، إنه يعني بكل صراحة نعم، ودي الحقيقة اللي قال فيها فضل، إنه أقصى أنواع الظلم هو اللي بيرتكبه الإنسان في حق ذاته.
2: صحيح.
1: وإنت بتكون أعمى، يعني الليلة الأبو الليلة الأم، وممكن تكون ظالمة نفسها جدا، عيب في يعني من أجل أبنائك من أجل أولادك، لكن ماذا عن صحتك؟
2: صحيح.
1: شنو عن صحتك؟
2: صحيح.
1: اللي ممكن تصيبك حاجات كثيرة، أولادك يفقدوك.
2: صحيح.
1: أولادك يفقدوك، في حاجات كثيرة إحنا ما قاعدين ننتبه ونخلي بالنا إن إحنا قاعدين نظلم فيها أنفسنا. لكن الله برضو أداك الحق، يعني أدى في وصية على نفسك، في وصية على جسدك.
2: صح.
1: ودي حاجة مفترض إحنا نخلي بالنا منها. نشوف فضل هو مكمل معانا، بيكتب لنا يعني نقاط مهمة جدا جدا، بيكتب لنا حاجات مهمة. فبيقول في عالم تتقاذف الصراعات وتملأه الضوضاء، نكتشف يوما بعد يوم إنه أثمن ما نملك هو قدرتنا على العطاء والتراحم، على إنه بناء الأوطان والتقارب بين الشعوب لا يبدأ إلا من نقطة واحدة، أن نجعل الحب أول والإنسانية دائما هي بوصلتنا ودستورنا في التعامل. عندما نضع الإنسان وقيمته فوق كل اعتبار، تذوب الخلافات وتشرق شمس الأمل. أولا بيقول تاني إنه أسمى غايات الوجود هي أن نعيش بقلوب تتسع للجميع، وأن نجعل من المحبة لغة نتحدث بها مع كل من حولنا. فبالتسامح نبني، بالتراحم نرتقي، ويبقى الشعار الذي نحمله في حلنا وترحالنا الحب أولا. إذن فضل بيقول كلام جميل، بيقول كلام مهم جدا جدا في هذا الصباح، والنقطة المهمة جدا على إنه الإنسان يرتكب أكبر ظلم في حق ذاته. دي دائرة مهمة، ممكن يعني تكون عميان مع الأسف الشديد، يعني في عمى، لكن أنت بتشوف، أنت ما حاسس، أنت ما شعر أنك أنت ظالم نفسك. وفي تسميات كثيرة جدا، من أجله من أجله، وعشان وعشان، وزي واحدة من الحاجات اللي قلت، ما كل الناس بتعمل كده.
2: أيوة، شماعة.
1: فأنت حتمشي مع الكل وما حتحدد مصيرك، وممكن في ناس بسبب ظلمة لنفسها استسلمت لأي حاجة يتعامل فيها. الليلة في ناس بتبيع أجسادها، في ناس الليلة يعني للهوان.
2: صحيح.
1: يعني جسمه ده لكل من هب ودب في هذه الحياة. ليه أنت ظالم نفسك؟ ليه أنت ظالم نفسك؟ غير للحاجات العين ما بتملاها، يعني الليلة القروش ممكن تخليك تبيع وتظلم نفسك، تقتل وتعمل أصعب من كده. ليه طيب أنت بتعمل ده كله في نفسك؟ أنت نسيت أنه في عدالة، نسيت أنك أنت حتقف قدام عدالة الله. ربنا حيسألك، وانت حتكون يعني في موضوع صعب جدا. وفي ناس مؤخرا يا جسيس هم بيصحوا بيفوق على انه هم ظالم نفسه، لكن ما ينفع. في ناس خلاص يعني المرض يتملك على جسمه، السرطان وصل وين، وده وصل وين، نتيجة الإهمال.
2: صحيح.
1: نتيجة انه هو بس يعني مسترخص نفسه لأي حاجة، أي شيء دار يتعاطاه، أي شيء دار، كل شيء دار يجرب، نتيجة الحاجة اللي انت قلتها، الهروب.
2: أيوة. وأظن كلام فضل وكلامك وكده، إنه كل الحياة دي هيسم، إنه في نقطة مهمة، إنه لما أنا أجيف وعاين إنه أنا ماشي في طريق مؤذي بالنسبة لي، ضار بالنسبة لي، ما بيخليني أتطور لا في مجالي الشخصي ولا في الاجتماعي ولا في أي مجال، فيجب إنه الزول يجيف يا هيسم، ستوب، ما في حاجة غلط، صح ولا ما صح؟ يعني أنا الليلة مثلا اكتشفت إنه أنا مريض بأي مرض، فأنا في خطوات معينة. أول شيء أنا بعترف إن أنا مريض، صح؟ اثنين أنا محتاج لمساعدة، بمشي للطبيب. ثلاثة بسمع كلام الطبيب. أربعة بتناول الأدوية في مواعيدها. خمسة بشعر إنه أنا لازم يكون في تغيير، يعني يوم ورا يوم، لو ما في حغير الدكتور، حغير ما أعرف الأعلى. فإذا لازم يكون في دور شخصي فعال مني أنا. ما أنا ما أقدر يعني أخوي ما بيقدر يغيرني هيثم صح؟ لو أنا بضر في نفسي ما بتجي قوة خارجية بتغيرني. القوة أصلا إخواننا موجودة جوانا، يعني يعني إحنا بنقدر من جوانا، يعني الله أدانا حاجة جوا كده الإرادة بتاعتنا، بنقدر من خلال الإرادة اللي بتلتجي إلى الله بيها وبتقول له ساعدني واديني قوة عشان أوقف الحياة دي وأعيش كإنسان حر، ما إنسان مستعبد لهذه الأشياء الضارة. أنا دار أعيش بحرية، لأنه يعني دعوة الله لكل إنسان فينا إنه يتمتع بالحياة في كل أركانه ويتمتع بالإمكانيات الإلهية ويبتعد عن الأخطاء والشرور يا هيثم. فإذا يجب علينا إنه نقيف مع أنفسنا ونلتجي للحلول اللي هي متاحة من خلال نعمة ربنا علينا.
1: إذا ما زلنا بنتواصل معاكم، ما زلنا مكملين معاكم المشوار ليه مرات الإنسان بيكون أكبر ظالم لنفسه. هل ممكن الإنسان ذاته يكون هو الظالم والمظلوم في نفس الوقت؟ هل ممكن تكون أنت الظالم والمظلوم في نفس الوقت؟ وإحنا مكملين معاكم أكيد المستمعين الكرام في كلام حديث كثير جدا جدا حول هذا الموضوع، ويحتاج لصراحة مهمة جدا جدا، محتاج لمواجهة، محتاج على أنك أنت تقدر تقبل هذه الحقيقة. وإحنا حنطلع فاصل لكن حنترك السؤال ده ونرجع ليه، وليه بنظلم نفسنا؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا، في أسباب كثيرة إحنا حنقيف عندنا مع ضيف حلقتنا القس حافظ، لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل كده ونرجع نكمل.
3: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذوها حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: إذن رجعنا المستمعين، نهاركم سعيد ومرحب بكم في صباح بلدنا، وأحد مبارك للجميع، وإحنا مبسوطين جدا بوجودكم معنا. وزي ما إحنا بدينا مشوارنا، بدينا حلقتنا إنه منذ بداية التاريخ والظلم موجود، يعني شفناه في كثير في جوانب الحياة، أو سمعنا عنه كثير وقرينا عنه كثير جدا جدا، الحروب في البيوت، في الأماكن بتاعت الشغل، حتى العلاقات القريبة. كم من إنسان ضاع حقه أو راح الحق بتاعه، كم من قلب انكسر، وكم من دمعة نزلت بسبب الظلم. ويمكن تكون يعني اتظلمت كثير جدا جدا، وكن اتظلمت من أقرب الناس ليك، ممكن تكون اتظلمت من أقرب الناس ليك، وانت بتفتشي على منو اللي حيرجع ليك الحق ده. وفي ناس الليلة عايشة حروبات صعبة جدا جدا، حاسة انه مصدومة، حاسة انه لا صوت يسمع لها، ما في زول قاعد يسمع صوته، ما في زول قاعد ينصفه، وما في زول قادر يقيف أو يوقف القاعد يحصل لهم. الظلم موضوع مؤلم جدا جدا، الظلم حاجة صعبة جدا جدا لما يشعر بها الإنسان. لكن هل أنت بتشعر بها نفس الطريقة لما أنت تكون ظالم نفسك؟ أنت بظلموك آي وتكون حار عليك، لكن ما أحر من أنك تكتشف أنك أنت ظلمت نفسك. دي المؤلمة جد جد، أنه معقول الزمن ده كله أنا ظالم نفسي، الزمن ده كله أنا ظالم نفسي في اللي أنا قاعد أعمل فيه. في ناس كده تحسرت جدا جدا، في ناس اتألمت، وفي ناس متألمة لغاية هسي، ليه أنا ظلمت لنفسي؟ يعني في ناس بتندم على العمر الضاع ده، يقول لك أنا عمري كم وأنا ده كله كنت بضيع فيه، بضيع في نفسي، عملت في نفسي وسوي عدي عدي عدي، هو عمل شنو في نفسه؟ فدي حاجة صعبة. فإذا خلينا ننتبه مبكرا، خلينا ننتبه قبل كل حاجة إنه ما تظلم نفسك. ظلمك لنفسك دي مشكلة. يعني انت مش بس يعني انت براك حتواجه العدالة لنفسك، انت حتاخد مع نفسك، لكن في إله يسألك عن نفسك ويسألك ليه انت بتظلم نفسك. الله بيحبك جدا، فكون انه خلقك على صورته ما ظلمك، يعني خلقك بأجمل صورة، وخلاك انت الإنسان اللي بتبدأ، وفيك إمكانيات وفيك قدرات وفيك إمكانيات. ليه انت ما قدرت تقيم نفسك؟ ليه انت ظالم نفسك؟ ليه انت بتهمل في نفسك؟ ليه انت بتضيع نفسك؟ ليه انت بتعرض نفسك للمهزله والاهانه اللي انت بتعمل فيها؟ انت ضربت مثلا للزول اللي قاعد يسكر، الشاب اللي بتعاطى المخدرات، اللي بتمشي الليله هي بتتسول، اللي بتمشي الليله بتبيع نفسها بارخص الاثمان، عشان شنو؟ عشان قروش. حيوصلك لوين في النهايه؟ للناس اللي بتمشي تشهد بالزور، للناس اللي ممكن تمشي تقف ضد جرائم، تقف في في في مدافعه مجرمين. ليه انت بتظلم في نفسك؟
2: يا اخي تذكرتين حاجه مهمه هيثم. هل تعلم يا هيثم في بعض المحاكم بيكون في الشخصيات قاعده برا منتظره انك انت تدفع لها قروش عشان تشهد زور، مع ان هي ما بتكون عارفه قضيتك شنو ولا مشكلتك، بس قاعدين جنب المحاكم كده، فيقول لك فلان ده ممكن الزول ده تفهم الموضوع بيجي يشهد لك ويحلف وياخذ مقابل الحاجه دي فلوس
1: ويحلف.
2: ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ فاحيانا كثير جدا يا هيثم الليبيا الناس بتعمل كده مرات كتير جدا، نوع من انه عدم الادراك، وعدم زي ما انت قلت مرات الزول بيكون عميان، يعني ليه عيون لكن ما قادر اشوف، ولي مخ ما قادر اشغله. فانا ممكن انا اعيش حياة افضل واجيب قروش بطريقة افضل من كده واحلى واجمل، وبدون تأنيب ضمير وبدون احساس بالذنب، ده كله ممكن اذا انا قعدت مع نفسي وزي ما انت قلت وشفت قدر شنو انا عندي طرق اخرى ممكن اعمل بها قروش. ما عيب انك تعمل قروش، لكن العيب انك تجيب القروش بطريقه سيئه او بطريقه خاطئه او بطريقه انك حتبني اساس غلط، والقروش في النهايه ممكن تكون سبب لعنه لبيتك. ممكن انا بعرف ناس كثير كونوا اموال بطريقه غير شرعيه، لكن في النهايه الاموال دي ادت انه الاخوان يتكاتلوا، يقتلوا بالسكين عادي يقتلوا اخوه، لانه اللعنه بتاعت المشكله دي بتستمر. انت ما قاعد تعمل في حاجه كويسه، ظاهريا انت عملت ثروه، ولكن داخليا انت عملت لعنه، عملت مصيبه، هتجيب لك مصيبه كبرى. فاذا يجب الانسان انه يشوف هو وصل كده ليه، او هو ده عامل كده ليه. مرات يا هيثم الكبرياء بتاعنا كمان يلعب دور كبير، انه انا ما دار اعترف. ما هو قلنا واحد من الاشياء المعالجه للانسان انه يعترف بالامر،

0: انه انا حافظ عملت كذا، بعترف بالحاجه دي وبتحمل مسؤوليتها والنتيجه بتاعتها انا حتحملها. النتيجه بتاعت افعالي اللي عملتها دي ضرت بها نفسي او ضرت بالاخرين، النتائج انا هستحملها زي ما زك استحمل النتائج، انه انا حاودي الفلوس اللي انا سرقتها من هيثم بس ما حد دول 10 10 حاودي له 40. فاذا في ما ازرعه
1: يحصد
0: احصده، فانا ما ههرب من الحصاد، هستحمل نتائج الحصاد بتاعتي. لكن تخيل معي انه انا داير اعيش حياه شبه سهله، بس دي ما هتكون سهلة لأنه هتكون أصعب حاجة، لأنه في وقت الساهل دي هيتكوم وحينقلب لجبل ما هتقدر تعديه وهتدمر حياتك.
1: أسوأ حاجة تانية ممكن قاعدين نظلم بها نفسنا كثير، المقارنة المستمرة مع الآخرين. يعني أنت بتكون ظالم نفسك يعني بمقارنتك بناس، يعني ما مش أقول لك يعني أنت بتقدر توصل ليهم، ما من الصح انك تقارن به، لكن انت بتقارن عليه اساس اصلا.
0: يا عمي انت الليله مسكت حاجه يعني خطيره دي. موضوع المقارنه ده يا هيثم ذكرتني كورس اخذته قبل كده دراسي عن الحياه الزوجيه، بيقولوا لك المقارنه طبعا في كثره من انواع المقارنه، لكن يقول لك بدايه الخراب او الخيانه الزوجيه المقارنه. لما طرف من الطرفين يغارن الطرف الاخر بشخص، قال دي بدايه دمار وبداية الخيانة الزوجية المقارنة. وهكذا في كثير من المجالات في حياتنا يا جماعة، زي ما حضرتك قلت المقارنة، مرات كثيرة جدا أنا أقول فلان ده مولود في نفس السنة اللي أنا مولود فيها وهو عمره 40 وأنا 40، لكن شوف حسي هو وصل لوين وعمل شنو وأنا ما عملت حاجة. يا أخي أنت منلقى لك، أنت يعني أنت ليه تربط نفسك بفلان؟ ليه بتغارن نفسك؟ أنت ما تربط، ما تغارن نفسك بالزول ده. يعني يجب علينا كلنا ننتبه أنه أنا يا هيثم أنا زول مميز. تخيل معايا البصمة بتاعتنا دي، البصمة دي في كم مليار زول في الدنيا دي، في كم واحد؟ ما في زول في الكون كله بصمتي وبصمته واحدة. بمعنى إنه أنا ما لازم أغير نفسي بزول، أنا مميز وهو مميز، وهو عنده حاجات جميلة وأنا عندي حاجات جميلة. فإذا المقارنة هي الأزمة الحقيقية يا جماعة بتاعتنا. أنا ما أعرف، لكن النقطة اللي أنت أثرت دي لازم إحنا نفهمها كويس، إنه نخلي بالنا إنه ما أغار نفسي بزول تاني. أنا مميز، أنا الله بيحبني، أنا عندي مواهب، أنا بقدر أعمل الشيء اللي حعمله، أنا ما حرتبط بنجاحات الآخرين أو بفشل الآخرين.
1: نقطة تانية، وإحنا قبل نمشي لنقطة مهمة جدا جدا، في إحساس أو في شعور بعدم الاستحقاق، يعني أنا مستحق، تظلم نفسك. يعني دي حاجة من الحاجات الكثير من الناس يعني واقع فيها،
0: جلد النفس.
1: يعني حاجة ما سهلة. يعني ليه الشعور ده؟ ليه الإحساس ده بيجيك إنك أنت يعني طول ما يمسكوك أو طول ما يكلفوك أو طول ما يدوك مهام بتشعر إنك أنت ما بتستحق؟ يعني حتى بتستغرب نفس يعني نفسك، تقلل قيمتك، دي حاجة صعبة جدا جدا.
0: ده ما التواضع المزيف بيسموه، التواضع المزيف. احنا مرات بنفكر انه التواضع انه انا بحس انه انا اقل من الناس، ده ما تواضع. يعني التواضع الحقيقي انه انا والناس واحد، ما في فرق. يعني احنا متساويين في الإنسانية، مختلفين في الأدوار، في المواهب. فمرات كثير جدا بفتكر انه ده نوع من التواضع يا هيثم، بضر نفسي انه لا انا ما بقدر، انا ما زي ده، انا لا. انت انسان مميز، انت ربنا خلقك بامكانيات بقدرات، فانت ما تقلل من شأن نفسك. يعني ما بتكلم عن الكبرياء ولا بتكلم عن مزلة النفس، لكن انت خليك في البالانس، في في في الشيء الطبيعي، في الشيء المتوازن.
1: هل لكن ممكن يكون احساس حقيقي حتى انه يعني انا ما مؤمن بمقدراتي، انا ما مؤمن بامكانياتي، فبظلم نفسي حتى انه انا مفترض اجرب، صحيح. مفترض اخذ الخطوه دي، مفترض يعني اثق في نفسي، لكن انا بظلم نفسي لما انا ما اكون عارف قيمتي، ما اكون عارف انه انا بقدر على الحاجه، لان اصلا خايف، لان انا يعني ما واثق في نفسي. فليه بتظلم نفسك؟ يعني مرات انت بيدوك المهام ده وبيكلفوك بحاجه وانت بتستسلم او بتتنازل، بعد ما تمشي بعد كده تكون زعلان من نفسك. يعني ممكن تكون بسيطه جدا، ممكن تكون الحاجة دي بس كانت محتاجة للثقة.
0: صحيح.
1: بداية خطوة عشان أنت تقدر تكمل.
0: ومرات كمان هذه مشكلة في التربية مرات، يعني أكون أنا في ممكن. أثناء أنا ما بيبي صغير وأنا يدوب في دور النشوء والتطور، الناس بيقول لي أنت واحد غبي، أنت ما بتعرف تعمل حاجة، سوري للكلمة دي يعني، أنت زول فاشل. فبتتراكم جواي حيطان وبنيان جواي، عشان أنا بعدين لما كل ما استمر البونة بيكبر بيكبر بيكبر، عدم الثقة في النفس، نوع من الفشل، لو دار أكسر بيكون محتاج لمساعدة قوية. لكن الفكرة المهمة إنه أنا في اللحظة دي أنا لازم أكون مع نفسي أمين وأقول أنا بقدر. يعني تجيب نموذج في حياتك يا أخي، اتأمل في الواحد الولد اللي اخترع على النور ده مصباح ده، عمل التجربة دي كم مرة؟
1: كثير.
0: تخيل معي عمل مرة ومرتين وعشرة ومية ومية، كل مرة بيقول لي نفسه شنو؟ أنا بقدر. جوابي يقول لا أنت بتقدر، ما عملت مية مرة، لا ألف مرة هعملها. فلازم أؤمن بالحاجة اللي أنا دار أعملها، أؤمن بها، لازم أؤمن أنه أنا عندي مقدرات من خلال نعم الله. يعني زي ما قلنا في مقدمة البرنامج أنه الله خلقنا على صورة جميلة، على أنه دانا مقدرات، فلازم نؤمن بالحاجة دي هيثم، وننبذ الفشل وننبذ الشيء اللي بيدينا الضعف وناخد القوة.
1: لو جينا النقطة أنت ذكرتها قبل شوية، النشأة أو التربية، النقطة الحساسة جدا أنه في كثير من الآباء والأمهات ربوا أولادهم على أنه هم يعني ما بيعملوا حاجة، فكل شيء الأب هو اللي بيقوم به، كل شيء الأم هي بتقوم به، فمن أين تأتي الثقة؟ من وين الولد حيثق في نفسه؟ حيقلل من نفسه إنه هو ما مستحق، هو مرات كثيرة الحاجة دي يا أخي استحقها زول تاني، لأنه ما ما ما ما, ما يعني أنا ما تربيت عليها، ويعني دائما يعني حتى بيحس إنه هو بديها للآخر، هو بيستحقها أكثر مني، ومرات ممكن تنازلات ممكن ما تكون صحيحة. الجهل بقيمتنا الحقيقية في نظر الله دي من أصعب الحاجات.
0: صحيح.
1: إنك أنت تكون ما عارف قيمتك الحقيقية في نظر الله، وأكيد بتحس بعض مرات إنك أنت يعني ما مؤهل، أو حتى أنت ما عندك الإمكانيات دي، أو أنت ما عارف، لأنه بعيد من الله في حاجات كثيرة جدا إنك أنت ما قدرت تقوم بها، لأنك أنت ما عارف المقدار والقوة والإمكانية الأداك لها ربنا، لأن أنت بعيد من ربنا. عدم معرفتك بالله ودورك وجودك في هذه الحياة، وليه ربنا جابك، ودار منك شنو، ودعوته لك ذاته شنو في الأرض، وليه لغاية هسه هو مخليك، دي حاجة صعبة. حتى إنك أنت ما اكتشفت المواهب، ما اكتشفت الإمكانيات، ما اكتشفت الوزنات اللي أداك لها ربنا، دي واحدة من الحاجات اللي بتخلي الإنسان ما يعرف قيمته الحقيقية. بالزبط. إنه في جهل،
0: في جهل. وفي كمان نقطة مهمة يا هيثم، يعني معلش أنا أقول لك حاجة مهمة عن حياتي. يعني في فترة من فترات مراحل عمري أنا وقفت مع نفسي، وقفت كده وقاعد أفكر، أنا في الدنيا دي أنا اسمي حافظ، أوكي أنا مولود في المنطقة الفلانية بالتاريخ الفلاني، شنو الميشن، شنو الرساليتي دار أعمله، شنو الدور الدار أنا أعمله في المجتمع يا هيثم. لازم تسأل نفسك أنت منو، والإرسالية بتاعتك شنو. أي زول في الدنيا دي ربنا خلقه لشيء معين، أو بيقولوا سخروا لشيء معين. الله خلقنا لأجل أن نعمل أمور تمجد الله، تصح حالنا وتصح حال الآخرين. الله خلقنا في الكون عشان نقدر نسعد الآخرين، نسعد أنفسنا. لازم أعرف، لازم أعرف أنا دار أعمل شنو. مرات بيفكر إنه أنا دار أعمل، دار الزوج وأجيب أولاده، دي ما كفاية، لا في حاجة أعمق من كذا بكثير جدا، مع أنه دي جميلة لكن في أعمق منها. لازم أنت تسأل نفسك شنو دوري، وتؤمن بالإرسالية بتاعتك، وتثق أنه في إمكانيات أنك تحقق الأمر دي، وتمسح يا هيثم من الكتاب بتاع حياتك أنا ما بقدر. يعني في واحد رجل كبير في السن كذا دكتور قال لي يا ابني أجمل حاجة في الدنيا دي قول أستطيع كل شيء، قوله كل يوم من الصباح أنا بقدر، بقدر يتغير للأفضل، بقدر أنمو، بقدر أبني نفسي، بقدر أرفض الأشياء الضارة بالنسبة لي.
1: أمين. في نقطة مهمة جدا إحنا يعني حنختم بها، وباقي لنا 20 دقيقة بالضبط. إحنا عايزين نوقف ظلم النفس، إحنا عايزين ناخد خطوة مهمة جدا جدا. فكيف إحنا حنوقف ظلم أنفسنا، أو كيف توقف الجزئية دي، لأنه دي حاجة حساسة جدا جدا. فإذا يعني سمحوا لك أو مسموح لك يعني
0: أوكي.
1: إنك تتكلم في الحتة بتاعت إنه كيف نوقف ظلم نفسنا.
0: أوكي. أول حاجة هيثم، أول حاجة دار أقول التوبة.
1: نعم.
0: أتوب. التوبة يا جماعة بكررها مرة تانية، ممكن تكونوا سمعتوها مني في الحلقة دي كثيرة، لكن اللي هي مهمة في تغيير النفس. التوبة هي شنو؟ تغيير الاتجاه. في ترنيمة جميلة يقول يا نفسي توبي يا نفسي توبي يا نفسي توبي وارجعي الليلة. يعني التوبة ما تتأجل. يعني مثلا هيثم أنا ماشي اكتشفت أنه أنا ماشي غلط، اكتشفت أنه الشارع ده حيوصلني إلى جحيم، اكتشفت أنه الخط اللي أنا ماشي بده حيأثر في كل الأركان اللي ذكرناها، الأركان السبعة لو كانت عائلية أو شخصية أو مهنية. فأنا يجب علي أنه أتراجع وأتوب. عشان أتوب لازم أعمل المواجهة مع نفسي.
1: عظيم.
0: كويس. عشان أواجه نفسي لازم أدي الخطأ اسمه. يعني مثلا أنا بشرب خمرة أقول أنا شريب للخمرة وصلت مرحلة إدمان، أدي الاسم. أنا سامحوني العبارة، أنا زنيت أو بعمل ممارسات أخلاقية غلط، أدي الاسم. ما أشكل الحاجة، ما أحليها، ما أدي رسمة وأقول لا ما الناس كلها بتعمل، لا ما ضعفي أنا البشري، لا ما إمكانياتي ضعيفة. لا لا لا لا، لازم أنا أؤمن وأصدق. وبعدين كمان في حاجة مهمة يا هيثم، في مرات عشان أنا أتغير في ثمن بدفعه.
1: بالضبط.
0: عشان أتغير في ثمن بدفعه. يعني مثلا أنا اتعودت أساهر الليل كله مثلا، نموذج يعني مثلا الليل كله بساهر، ما بنوم كويس. الحاجة دي أثرت في التركيز بتاعي الذهني، أثرت في كلامي في مع الناس في المناسبات، ما قادر أركز، ما قادر أتكلم كويس، ما قادر صحتي كل دي. فأنا لازم أدفع ثمن، أعمل شنو؟ أضغط على نفسي شوية، أضغط، توب، أرجع، أنوم بدري، أؤمن إنه ده ضرر لنفسي. فإذن يا جماعة التغيير يأتي لما يكون، حتى يا هيثم المسيح مرات كثيرة بيلقى زول عيان تعبان لو 30 سنة مريض مكسر قاعد يشحد الناس، المسيح ما بيشفيه طوالي، بيسأله سؤال أنت داير؟ يا أخي أنت عاوز؟ ما الله ما بيقتحمنا في طبيعة الله وطيبة الله ومحبة الله، لا يقتحم الإنسان، لكن ادانا فرصة للحرية نختار أنا عاوز شنو. أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن توقف الضرر لنفسك؟ عاوز؟ أنا عاوز، وصلت للمرحلة أنه أنا محتاج الحاجة دي، مؤمن أنه لازم أجيف، مؤمن أنه أنا. ففي طرق كثيرة بتساعدني يا هيثم. أحيانا يا أحبائي أكون وصلت مرحلة محتاج إلى تدخل من معالج نفسي، من مرشد، من واحد بتاع مشورة. فدي كلها متاحة. حتى أنت لو في من خلال عندكم خدمة زي دي، مش كده يا هيثم في الرادي، أنه في جزء ممكن الناس تتواصل معك تساعدك في المتابعة. فإذا في فرص كثيرة بقدر أنا أتغير بها ومتاحة، بس يجب علي أنه أتريد أن تتغير.
1: إذن أيضا نضيف الاهتمام بالنفس روحيا ونفسيا.
0: أكيد.
1: دي واحدة من الحاجات أكيد. المهمة إحنا محتاجين نهتم بنفسنا روحيا ونفسيا. كمان نقطة إضافية، لابد إنه يكون في اتخاذ قرارات جديدة يومية.
0: أكيد.
1: فدي أكيد. حاجة من الحاجات، وجدت أخذت جزء مهم جدا، الاعتراف.
0: صحيح. وهيثم كمان في نقطة مهمة، هل تعلم إنه هيثم 24 ساعة دي بتبني فوق حاجات جديدة كل يوم؟ يعني أنا كل يوم مفروض 24 ساعة الماضية دي أنا عملت فيها شنو؟ استفدت منها شنو؟ يا هيثم عمرنا بيمشي كبخار. يعني فجأة أنت يقول لك عمرك بقى 60-70، أنت بدون ما تحس مرات. فالأيام تطير والشهور تطير والسنين أيضا كالبخار. فيجب علي أنه يوم ورا يوم يا جماعة، كل يوم أنا أقعد مع نفسي وأشوف الليلة أنا عملت شنو، وشنو الشيء الإيجابي اللي حصل معي، وشنو الشيء السلبي اللي ما راضي به، وفي إمكانية للتغيير، ويكون عندي ثقة، وما أيأس. أكعب شيء في حياتنا أنه اليأس، نخش دائرة اليأس. ما تستسلم، استمر، صارع، جاهد، وحتصل للصحة الكاملة، الصحة النفسية والروحية والجسدية بنعمة المسيح.
1: إذا ما زلنا معاكم المستمعين الكرام في جزئية مهمة جدا جدا، كيف إحنا نتخلص من هذا الظلم اللي إحنا قاعدين نظلم بهم أنفسنا. هو ظلم، إحنا محتاجين كمان نجي لحتة حساسة جدا، إنه لي أو كيف إحنا ما نصدم أنفسنا. نأخذ لنا رسالتين ونرجع نشوف خواتيم الحلقة، نشوف صديقنا خيوط الماضي ذكريات أحلامك، يعني
0: اسم خيوط الماضي ذكريات أحلامك،
1: لكن هو بيقول أنا آدم الهادي من غرب كردفان محلية النهود، بيقول صباح الخير والسعادة والسرور، كيف أنتم إن شاء الله كويسين، احنا مبسوطين جدا بوجودك يا آدم الهادي. وبيقول انا طولت منكم، كنت مشغول طبعا، الانسان لازم يمر بظروف ويعني أزمنة في حاجات كثيرة تغير الحياة، اكيد هو مضغوط في ظروف، لكن
0: من خلاله كمان نحيي كل اهلنا في منطقة النهود، المنطقة المدينة الجميلة يا هيثم، والمدينة دي خرجت عظماء يعني من خلال أخونا الشيخ فتح حكيم، هو أظن مولود في النهود، وكثير من أحبانا، منطقة جميلة يعني.
1: إذن تحية لكم ولكل الأهل في النهود. أمل بلال بتقول السلام عليكم، موضوع المقارنة ده من أكبر المشكلات الممكن الشخص يقع فيها، في واحد فينا يعني كل واحد فينا مفروض يكون متمتع بحصانة اليقين والرضا، وكمان أعرف إنه الشخص القدامي ما عاش نفس ظروفي ولا اتربى نفس تربيتي، فالإنسان هو ناتج للتنشئة والتربية وكمان طريقة أفكاره، فنجد كمية الخبرات السابقة هي اللي بتشكل ما هو عليه الآن.
0: صحيح.
1: وبترجع أمل بتقول الثقة الحقيقية هي إنه إنك تثق في الله وتثق في نفسك، بس لازم الثقة دي يتبع شغل كثير، لابد أحدث نفسي مع التطور الحاصل، فلازم أشتغل على نفسي وأكون في حالة دائمة من التعليم، ودي الحاجة المهمة. فبتقول بالضبط كده، لابد أن أتوقف عند الخطأ ومراجعة النفس وأطرق كل الأبواب التي يمكن مساعدتي. يعني هي كانت بتتابع وما زالت بتتابع،
0: أمل رهيبة في
1: النقاط اللي انت اتكلمت فيها والنقاط اللي انت ما زال يعني بتتواصل فيها. فالموضوع يحتاج يعني قرارات يومية.
0: صحيح.
1: تحتاج انك انت تشتغل نفسك يوميا على انك تغير الحياة اللي انت عايش فيها. لكن خلينا ناخد سؤالين او ناخد نقطة مهمة جدا جدا يا قسيس، انه ليه الانسان يعرف الصح ويختار الغلط؟ ودي ده الظلم نفسه. ليه الانسان بيعرف الصح ويختار الغلط؟
0: يعني زول بيكون مرات كثير جدا يا هيثم عايش في سعادة وفي فرح وفي سرور، وفجأة يختار الكآبة، يختار الحزن، مع انك شاعر بالفرح وشاعر بالسعادة، لكن ال- ال- ال- الخلفيات بتاعت الناس يا هيثم تختلف، والماضي بتاع الإنسان زي ما ذكر أختنا أمل أو قبال أمل، في واحد يتكلم عن ذكريات الماضي، ذكر أحيانا كثير جدا يا هيثم نكون مرتبطين بالماضي الأليم، والماضي الأليم والاختبار القديم والحياة اللي هي كانت ممكن تكون فترة طويلة تجذبنا إلى الأخطاء وتجذبنا إلى أن نعيش حياة الفشل. فإذا أحيانا كثيرا جدا لما نرجع للماضي ونشوف ماضينا ويجذبنا الماضي بأحزانه نقع في المشكلة هنا. فيجب علينا أن ننسى كل الماضي، حتى الماضي يكون كدرس وليس حبس. مرات كثير جدا أحداث الماضي تحبسنا وتدخلنا جوا السجون، وسجون الخطايا وسجون الظلم. فيجب علينا أن الماضي ما يكون حبس، لكن يكون درس بالنسبة لنا. فأظن أنه الأخطاء القديمة نتعلم منها ولا نرجع إليها، ولا تكون هي السبب بأنه هي تضغطنا أو تمنعنا أن نتطور ونمشي لقدام في حياة التوبة.
1: هل ممكن الإنسان يبدأ من جديد مهما كان ظلم نفسه؟ هل في فرصة أنه تبدأ من جديد مهما كنت ظلمت نفسك؟ وهل في أمثلة؟ في أمثلة في الكتاب المقدس، ناس يعني بعد ما ظلموا نفسهم رجعوا.
0: يا سلام يا سلام، دي هذا سؤال جميل جدا. طول ما الإنسان يا هيثم عايش وبيتنفس ومتحرك وعنده فرصة يرجع، عندك فرصة. الوقت الوحيد اللي ما عندك فرصة فيه لما أنت خلاص بعيد عنك، تكفن وتغمد وتودع الحياة. لكن طول ما أنا ماشي في الدنيا دي بقع وبقوم. الكتاب قال الصديق يسقط 7 مرات في اليوم ويقوم من جديد، في اليوم 7 مرات تقوم. وزي ما ذكرنا الابن الضال رجع لربنا، زكى العشار وكثيرون من الناس.
1: بطرس نفسه ريح.
0: بطرس عمل حدث ضر به ونفسه وضر التلاميذ وضر سيده، لكن رجع
1: ورجعته كانت أقوى
0: وتوبة حقيقية. كان بيدمع ويبكي مرات في دموع بتاع التماسيح. أنا ما بتكلم عن دموع التماسيح، لا أنا بتكلم عن الدمع الحقيقية النازلة عن نتيجة ندم حقيقي معه نعمة من الله ومعه قوة من الروح القدس ومعه قوة من ربنا أنه أنا ندمان وبرجع من جديد. فطول ما الإنسان عايش بيقع وبيقوم وعنده فرصة يستعدل. بس أنا بحذر نفسي وبذكر أخواني وأخواتي، ما نستكين في الضرر لأنفسنا، ما نستكين في الخطية، ما نستكين ونستسلم للشر. والبر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية، فلا نستسلم للعار لكن نرفع شأن الأمة وشأننا بالتوبة والرجوع الدائم للرب.
1: وانت بتتكلم في الخطية، هل كل خطية تعتبر ظلما للنفس؟ كل خطية تعتبر ظلما للنفس ولا وحدات يعني هي الخطية خطية طبعا.
0: أيوة
1: فما فرق.
0: أيوة يا جماعة الخطية هي خطية. يعني تخيل معي الشد بوظ الحياة بتاعت آدم وحواء. شنو زنوا؟ ما زنوا آدم. قتل؟ ما قتل. عمل شنو؟ ربنا قال لي ما تأكل مشير، مد ودم وأكلوا أبهاتنا الأوائل ديل. فإذا جينا نقيس الموضوع، هو فيه نوع من المعصية لأنه ربنا قال لهم ما تعملوا كده وعملوا كده. فإذا يا جماعة مرات كتير جدا إحنا في مجتمعاتنا بيقولوا دي خطية كبيرة ودي خطية صغيرة ودي خطية بيضة ودي ما عارف خطية شنو. ما الخطية هي التعدي لله، وكل ما كنت أنا بتعدى حتى لو كان في نظري ده شيء بسيط، بكرة يا هيثم حيبقى كبير. فإذا ننتبه، الخطيئة هي خطية والعصيان هو العصيان. صحيح في مجتمعاتنا في قوانيننا البشرية لما تمشي للقاضي أنا قتلت، ما زي ما أنا مثلا سرقت مثلا، لكن في نظر الله الخطيئة هي خطيئة، والخطيئة خاطئة جدا، وكلنا أخطأنا ولم نصيب الهدف. فعدم إصابتنا للهدف هو ده الخطأ. الهدف هو شنو؟ إنه نحيا لله. الهدف إنه نعيش بحياة فيها الخير والبركة للآخرين. فمرات كثيرة ما قعد نصيب الهدف دي، لكن بني راجعين لربنا وربنا بيساعدنا إنه نتوب. وأنا برجو من كل أحبائي إنه ما نصنف الأخطاء بتاعتنا بإنه دي معليش بسيطة ودي كثيرة. نبتعد من كل الأخطاء ونتوب ونرجع بكل قلوب.
1: يعني هي خطية.
0: أيوة في النهاية هي مضرة
1: أكثر من إنك
0: مؤذية لنا. مؤذية لنا.
1: إذن المستمعين الكرام، حلقة كانت صباحية وحلقة.
0: فاضل لنا 20 دقيقة أنت قلت.
1: فاضل لنا.
0: لا 20 دقيقة.
1: أربع دقائق.
0: يا هيثم خليها 20 دقيقة.
1: وأكيد الموضوع شيق. الموضوع مش يعني روعته في إنه كلام وإحنا بنقوله، لكن في المعنى. مؤلم في المعنى، حقيقي عميق جدا جدا، لأنه ثمنه باهظ جدا جدا، ثمنه غالي جدا جدا في النهايات. عشان ما نوصل للنهايات دي، خلينا ننتبه للكلام اللي اتقال قبل شوية، اللي إحنا كيف بعد ما إحنا ظلمنا أنفسنا في فرصة. طول ما في نفس، طول ما إحنا بنشوف الحياة في كل يوم، بمعنى في فرصة ربنا بيدينا لها إنه إحنا نرجع زي ما الابن الضال رجع لنفسه، زي ما بطرس بكى بكاء مر. كثيرين يمكن يعترفوا بظلمهم لأنفسهم ويعترفوا بظلمهم للآخرين، وحاجات كثيرة جدا جدا بخصوص الظلم. إذا ظلم النفس ما كراهية الذات، هو إنك تعرف الحق وتمشي عكسه، إنك تهمل روحك عقلك وصحتك أو تعيش أقل من الدعوة اللي وضعها الله لك. دي حاجة خطيرة جدا جدا عزيزي المستمع. فخلونا كده في خواتيم الحلقة نرجع لقسيس تاني في خواتيم الحلقة برسالة نهائية في الحلقة، يعني بخصوص الظلم، يعني حتى مش ظلمك لنفسك لكن للآخرين. ودي الله يكره الظلم، ربنا بيكره الظلم. ولما نقول الله عادل، عدالته ما زي عدالتنا الأرضية، ولأنه هو الله عدالته كاملة. فما تصدم الإنسان اللي يقول لك يا أخي حقي سيبته لله، الله يأخذ حقي منك.
0: كلمة قوية يا اسم دي
1: صعبة جدا
0: مرة قال لي بتاع تاكسي زين مني قلت له يا أخي ده حقك قال لي لا لا لا أنت أكلتني وأنت ظلمتني وأنا بشتكيك لربا يا أخي الشكوى لربنا دي هي اسم صعبة صعبة صعبة حتى في أبسط
1: شكوى لله قالوا ولا مزل
0: ف يعني الرسالة اللي أنا بقولها لكل أحبائنا المستمعين هي اسم إنه أنا وإنت مخلوقين على صورة الله وربنا أوجدنا في أحلى صورة وكل منا يا أحبائي عنده الجماليات اللي وجد الله في أي إنسان ربنا وضع فيه جماليات وضع فيه مميزات رائعة اكتشف الإرسالية بتاعتك اكتشف المأمورية من أجل أنت خلقت استمتع بالحياة مع الله إذا شعرت في خطأ في حياتك أو أنت مظلوم أو ظالم فأدعو للرب أن يرفع عنك الظلم وإذا كنت أنت ظالم فيجب علي أن أحدث نفسي هيثم وأقول لنفسي أرجع من جديد وتوب إلى الله واستعين بنعمة الرب وقول له يا رب أعين ضعفي وربنا حيساعدنا عشان نحيا حياة أفضل وأذكرك بالآية الجميلة أتيت لتكن لهم حياة وحياة أفضل حياة ذات هدف وكل ما كان هدفنا سامي كانت حياتنا جميلة وكل ما كان هدفنا عالمي أرضي كانت حياتنا أكثر ظلما لنا وللآخرين الرب يرحمنا يحن علينا ويشفي كل أمراضنا في شخص ربنا يسوع المسيح
1: إذن شكرا لكم المستمعين وشكرا لحضرة القس حافظ لهذا صباح الجميل وبداية صباح الجميل وبداية مشوار جديد وبداية أسبوع جديد والأهم والمهم فيهم وقفة مع النفس ليه أنت ظالم نفسك ليه أنا بظلم نفسي ليه أنت بتظلمي نفسك وإنت ظالمة نفسك في شنو أوعى تكون أنت نايم وما عارف أنك أنت بتظلم نفسك أوعى تكون أنت أعمى وما حاسب الظلم اللي أنت ظالم بهم نفسك من بداية هذا الأسبوع أقعد وفكر ليه أنت ظالم نفسك وإنت ظالم نفسك في شنو أتمنى أنك تكون صاحي أتمنى أنك أنت تكون فايق أتمنى أنك تكون أنت مصحصح والموضوع ده ياخد طابع حقيقي ياخد جزئية مهمة وجادة في حياتك إنه لا لظلم النفس لأنه الندم بعد كده ما حينفع حتدفع ثمن غالي حتدفع ثمن باهظ جدا جدا في نهاية الظلم بتاعك لنفسك والموضوع ما بس إنه لكن في أمور بسيطة جدا أمور ممكن ما تكون حاسبها ما تكون ملموسة وإنت يعني بتحس إنك أنت ظالم نفسك فيها ربنا يدينا نعمة بداية هذا الأسبوع بداية هذا الشهر بداية تكون بداية الانتصار بداية التغيير بداية الاعتراف بداية التوبة بداية التغيير بأنه أنا ما مفترض أظلم نفسي ليك الحق أنك تعيش حياة جميلة وتستمتع بكل حاجة أداك لي ربنا وتعيش بصحة وعافية ما تظلم نفسك شكرا لك يا قسيس في الختام نحن مبسوطين بعد عودة طويلة جدا بعد غيبة طويلة جدا الليلة
0: شكرا
1: تنورنا
0: لك.
1: في صباح بلدنا وفي راديو سمر إذا المستمعين الكرام ما تنسوا الساعة 3 لغاية الساعة 4:30 برنامج أوريتيا حلقة جديدة موضوع جديد ما تنسوا كمان من الساعة 5 لغاية الساعة 6 ساعة سمر مع إيناس ما تنسوا أنكم تحملوا تطبيق راديو سمر وتمروا علينا وتشوفونا وتشوفوا برامجنا المختلفة إذا أحد مبارك للجميع في رعاية الله وحفظه إلى جديد اللقاء كونوا بألف خير وصحة وعافية
2: يا رب اسمع مني يا رب استجب لي عشان أنا مسكينة وبائسة احفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك خلص انت عبدك المتكل عليك ارحمني يا رب بصرخ لك كل أيامي فرح نفسي لأني يا رب ارفع نفسي لك انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك آمين

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة عشان حنقول حاجات بتهمك كثير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي ما بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات اللي بنخدها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كثير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخدها فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة، لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها حتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدمها عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فائدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم ببيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هب

حاجات السوبر ماركت. لكن انا لو بشتري لهم ما عدا برضه شويه بلح، شويه فول سوداني، اي حاجه ممكن تكون عندها يعني فايده غذائيه، بعودهم على انه المذاق بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على انه بس ياكلوا حلاوه ولا شوكولاته ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شويه شويه حتلاقي انه هم يتعودوا على الحياه الصحيه. جينا للخطوه بتاعت التطبيخ. طبعا احنا السودانيات معروفات بانه اكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا، وما في داعي لانه احنا نستعمل سمنه او زبده صناعيه او طبيعيه، لانها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شويه برضه ده بكون كويس، بعد فتره حتى نحن حنقدر نستطعم الاكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشويه اكتر من انه نحمر، لانه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكره التحمير خطورته كمان في انه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه او ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية اكتر لانه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لانه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي اكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات اكتر مما انه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة اساسية. فاحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه انه احنا استهلكنا برضو خضار اكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية، ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل ومع الأكل التاني أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء فيقولون:
4: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب، من لا يسبح اسمك، لأنك أنت وحدك قدوس.
5: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: صباح الخير، صباح المحبة، صباح الرضا، صباح مليان تفاؤل، مليان ابتسامة، مليان بالقوة. القوة ان احنا بناخدها طبيعي زي ما بنقول في كل حلقة. أبدأ يومك بقدرة الله، وعشان نبدأ الليلة يومنا بقدرة الله لازم كل واحد فينا يكون مستعد، يكون جاهز، ويعرف انه تسليمه لله ده من أول خطوة في, في, في النجاح. وقبل ما نحن نبدأ حلقتنا، أنتوا عندكم حاجة عندنا إنه نحتذر لكم عن التأخير، بس لكن الحلقة والضيف المعاي هتشفع علينا في إنه نحن تأخرنا. ما عاوز أقول السبب لا نهائي، ما تتفهم كذا، لكن أنا معجبة جدا بالحلقة، بالضيفة، بالكلام اللي نحن حنسمعه منها. أنا شخصيا متشوقة جدا جدا جدا للحلقة دي ومتفائلة، رغم إن أنا طبيعي إن أنا بكون قاعدة في الكرسي الثاني يعني كلامة، لكن المرة دي حاسة إن أنا حاوز أقعد في الناحية دي عشان هستفيد منها. فقبل ما نخش في الكلام الكثير خلوني أديها المايك وأصب عليك يا دكتورة كاميليا. صباح الخير عليك، وصبح على الناس اللي بتتابعة والناس اللي بتحضر عشان نراجيكي كثير.
1: صباح النور عليكي، وصباح النور على كل المستمعين واللي بيشاهدونا عن عبر فيسبوك. صباح لراديو، أنا طولت، أنا ما بقيت أنا اللي بتكلم الكلامة. وأنا مبسوطة إنه أنا يعني رجعت تاني بعد فترة طويلة.
0: لا أنا مبسوطة إنه أنا يعني زي ما بقول أخذت كده من وش القفص من البداية. ممكن يعني نخش طوالي في في في في حلقتنا، لأنه أنا مجهزة لك يعني كمية من خلاصة بتاعت كم حلقة كده احنا أخذناهم مع بعض. ممكن في الفترة نحنا يا كاميليا في الحلقات الفاتت ركزنا شوية على الأسرة، أو ممكن يكون الحلقات اللي أنا بقدمها أنا أخذتها جانب أسري شوية، لأنه حسينا أنه الفترة دي حقيقة نحنا محتاجين نرمي نظرنا جوا الأسرة، نطلع من الظروف الحوالينا. لكن لقينا نحن ركزنا شديد على الظروف الحريب والظروف الاقتصادية وأهملنا جوا الأسرة، فلقينا إنه حصلت شوية مواضيع بتدي جرس إنذار. فقمنا أخذنا، أنا برجع بك لورا عشان أحدفك لقدام بعد، شو عارفة زي البجراكي
1: والنبلة
0: البجراكي وبرمالة قدام. فتكلمنا عن العلاقات الهشة كان مع أستاذ ياكسون ومفهوم الحرية. تكلمت مع الزميلة الرائعة ناس عن أولادنا واختلاف الأم والأب بالذات في الغربة والتطور، الحاجات اللي بتحصل برا وليه بقت أدت نتيجة سلبية، اتملت الجيوب قروش لكن القلوب بقت فاضية وقست. فده خلانا أنه انتبهنا للأسرة. لكن أنا قمت فكرت كده شوية، لقيت أنه في أنا لو عندي مشكلة مفروض أرجع لبدايتها أشوف هي تكونت كيف. فقعدت أفتش أفتش أفتش، فما لقيت غيرك، كنت أجيبك كده أول حاجة دكتورة. لا أنا جايبك إلا ثلاثة أسباب خليني أقوله لك وأقوله للناس بتتابعنا. أول سبب أنه أنت متخصصة في ده مجالك، طب نفسي. حاجة تانية بيت شابة، عندك أفكار بتاعت الشباب. حاجة ثالثة إنه أنا عارفة إنه أنت الكلمة اللي حتطلعيها حتكون ميزان بين رغبات الشباب وأفكارهم وبين الجانب النفسي وبين الجانب الكتابي، فحيكون يعني أكتر شيء زي ما بقول أدي كله العجين لمنه
1: لخبازه.
0: فأنت الخبازة اللي أنا بتاعنا وده العجين، استنى نديك العجين. رأي شنو في الورطة؟
1: أتمنى أكون خبازة الشاطر زي ما بقوله.
0: عارفة يا كاميليا، الحلقة ما هي كلام سؤال وجيم ونجاوب ونسأل، لا نحن خدتين أولادنا كده وعايزين نرجع من البداية. عندنا في الأسرة السودانية حصل خلل، إن كان جوا السودان، إن كان مفهوم لسه في راسنا، إن كان وصل حيز التنفيذ، في حاجات كده سحبت دخلت في النص. لكن الحاجات دي عندها بدايات، فأنا رجعت من الخطوة الأولى إنه أنا أنت كبنوتة كده ومؤهلة، بدأت أفكر أول حاجة لما أنا أجي أتزوج هل أنا هتزوج ليه، أو أنا هرتبط ليه، أو أنا هكون أسرة ليه. طيب أول حاجة أصلا هو حاجة تدرج، أنا تميت 15-16 سنة لازم أتزوج، ولا الفكرة بتجيني لما يكون في مشاعر، لما يكون في خلاص بدأ القلب زي ما بقوله بدأ يدق، اي والله وصلت بديت اسمع الكلام الحلو وبديت اطلع الشارع القى المغازلات ونفس الحكايه للولد يعني نفس حاليا الوضع بقى ما بيفرق بين البيت والولد يعني. لا فهل في فرق؟ عايزين نقول حقيقة نوضح النقطة دي. أنا هاخديك السؤال وما هتكلم نهاية. أنا الليلة سكوت. دكتورة, هل الشباب قادرين يعرفوا الحب, معنى كلمة الحب والإعجاب والإنجذاب؟ ديل التلاتة أنا لما كنت في سن الشباب ممكن أكون ما بعرف
1: الفرق بيناتهم,
0: ما بعرف الفرق بينهم.
1: طبعا هو في خلط كبير دايما بيكون, بالذات انا هتكلم من ناحيه بتاعه البنات اكتر.
0: أيوة.
1: وبالذات العمر لما البنت اول ما تطلع يعني من طور الطفوله ده بتخش طور المراهقه زي ما احنا بنقول لها, لانه في تغيرات وفي هرمونات بتحصل وفي هي عاطفيا برضو بيبدا في تغيير, فبيكون هي بدت تشوف نفسها كبيرة في نفس الوقت. الناس بيشوفوها هي خلاص طلعت بقت زي ما بقول وردة مفتحة ببرعة وما كده. أيوة. والشباب حوالينا هم برضو طالعين في نفس المرحلة وبيقولوا كلام, فبتتلخبط المشاعر, بتتلخبط المشاعر كتير. ودايما بيقول لك ما تعتمد على المشاعر في العمر ده بالذات التين ايجر كله. ليه؟ لأنه هرمونيا انت او يعني او عاطفيا وهرمونيا وجسميا انت غير مكتمل يعني انت غير ناضج, عشان كده اي قرارات عاطفيه بتكون في الوقت ذاك ممكن تتاثر جدا بتغييرات بتحصل. يعني السنه دي انت اخذت قرار, السنه الجايه انت عايز تغير القرار, فلو حصل اي ارتباط رسمي في المرحله دي انت كده بالعكس بتاذي نفسك وبتاذي اسره كامله اللي قدام لو ما كان القرار صح. في الفتره دي احنا ما بنكون عارفين اصلا الفرق بين يعني شنو حب ويعني شنو اعجاب ويعني شنو تعلق ويعني شنو مثلا الزول لو قال لي كلمه حلوه معناته هو بيحب, فبيبقى كله عندنا تحت مسمى الحب.
0: أيوة.
1: فهمتي؟ ونسبة تانية إنه إحنا أساساً ما عندنا ثقافة بتاعت إنه نتكلم عن الحب مع عيالنا في البيت أو مع أخواتنا في صغار في البيت أو في المجتمع بتاعنا السودانيين خالص يعني. وين تيجي تقولي لأمك أنا بحب مثلا في العمر ده؟ يعني في العمر بالذات الصغير شوية.
0: العمر الصغير ده من كم لكم يعني؟
1: هو طبعا انا هقول التينيجرز, خلينا نقول التينيجرز كلها. تمام. لما تيجي تقولي مثلا انت بتحبي اول حاجه عامل لك شنو؟ هيدقوكي صراحه يعني, خلينا نكون واضحين. هتتضربي لو بقت ام واعيه شويه هتقول لك يا بنت شنو كلام الفرق انت بتقوليه. ليه؟ لانه هم عارفين, هم فاهمين يعني, هم فاهمين انه ده ما سن السن المفروض انت هتحبي فيه, لكن ما قادرين يعني يوصلوا الحاجه دي لينا او يوصلوا حاجه دي للعيال. فبشنو في بيكون حاصل الكونفليكت ده, المشكله دي بين الاهالي عايزه تحمي بناتها او اولادها من تبعيات او زي ما بقول شنو من التعقيدات بتاعت المرحله دي, وفي نفس الوقت ما عندها ثقافه الكافيه ان هي تشرح ليها يعني الوقت اللي انت فيه ده ما بيسمى حب, وحب ده ما اسمه حب, ده ممكن يكون اعجاب او ممكن يكون مثلا تقبل يعني او انجذاب زي ما احنا بنتكلم انجذاب. فبس الام ما او الاب بيكون ما عنده الوعي الكافي ان هو يوصي حاجه دي للشاب أو الشابة, بتحصل المشكلة دي. وبعد كده بنيجي بنشوف إنه بعد كده البنات بيحبوا من وراء أهاليهم أو الأولاد بيعيشوا علاقات من وراء أهاليهم وبتحصل مشاكل, وبعد كده نيجي نكتشف بنتنا بتحب لها ودي جيران المشاكل. لكن الفرق خلينا نكون واضحين, الفرق بين الإعجاب والحب, الإعجاب هو واحد من مراحل الحب. يعني أنا عشان أحب اللي أقول أنا وصلت مرحلة أنا بحب الزول بكون مريت بإعجاب, مريت بالإنجذاب, ومريت حتى كمان بالتعلق. تمام. بعد كده بقدر أصل أقول إنه أنا شنو بحب الشخص ده أو لا. الإعجاب في حد شنو؟ إعجاب هو تقدير صفات, إنه أنا من أجي أقول أنا معجبة مثلا برشيدة أستاذ رشيدة, أنا معجبة مثلا من هي بشخصيتك معجبة, أو مثلا معجبة بطريقة تسريحة شعرك, معجبة بطريقة لبسك, معجبة أو ممكن أعجب بأي شيء تاني, ما شخص ما يكون شخص, ممكن يكون أي شيء. معجبة مثلا بالكتاب, معجبة بالكاتب, معجبة بفكرة. ليه؟ لأنه أنا بقدر الحاجة دي, الحاجة دي أشبعت فيني حاجة خلتني إنه تلفت انتباهي, فبتخلينا أنا أعجب بها. والإعجاب الإعجاب عامة وبالذات حتى لو من أشخاص ما معناها إنه أنا لازم يكون في بيني وبينه ارتباط عاطفي. يعني أنا ممكن عادي أعجب بشخص تمام وحقيقة أكون بعجب بالشخص ده بس أنا ما بحبه, ما حيكون في بيني وبينه ارتباط عاطفي تمام. تاني حاجة الإعجاب بيكون في سبب, في سبب وراء الإعجاب, يعني عكس الحب. الحب بدون أسباب, أنت ممكن تحب الشخص من غير سبب, لكن الإعجاب لازم يكون في سبب, وللأسف الإعجاب بيزول مع زوال السبب.
0: آخ
1: فهمتي؟
0: أيوة على فكرة دي علقت معي. أيوة
1: الإعجاب دائما بيزول مع زوال السبب, وهو الإعجاب عكس, يعني هو التعريف المرادف له هو الانبهار. فأنا بنبهر بالحاجة لكن من أقرب منها أو كاد بلقاها ما هي, فشنو فبيروح الانبهار. هو نفس الإعجاب.
0: أيوة
1: أنا أعجب بالشخصية لكن من أقرب من الشخصية ألقاها شنو ما نفس الحاجات اللي أنا خدتها في راسي, فبيشنو بيروح الإعجاب. فده الإعجاب اللي هو الإعجاب اللي هو تقدير صفات معينة وعنده أسباب معينة ومؤقت, مهما طال الإعجاب مؤقت. أيوة, أيوة مع أيوة السبب أيوة. تمام. تاني حاجة الانجذاب. الانجذاب إنه هو الشعور بيشدك بشدك نحو حاجة معينة. يعني أنت ممكن تكون منجذب لأكلة, منجذب لأي حاجة, وممكن تكون منجذب للشخص.
0: أيوة.
1: في الانجذاب أنا ممكن أنجذب لطريقة كلامك, أنجذب زي ما قلت برضو لطريقة لبسك, وممكن أنجذب لطريقة مشية, لطريقة أسلوب حياة. فهمت؟ ده الانجذاب بيخليني أنه أنا الشدة دي بتخليني أنه أنا مهتمة بالشخص ده, عايز أعرف هو بيعمل شنو, عايز أعرف بيأكل شنو, فبيلقاني شنو. أنا طول الوقت تفكيري وتركيزي مع الشخص ده أو مع الحاجة دي,
0: وده اللي تنمى حب.
1: اللي تنمى حب
0: طب الحب شنو يا دكتورة؟ على فكرة احنا بيننا حياتنا على كلمتك.
1: لا الاثنين ما حب, لأنه دي الحاجتين يعني للأسف هم بيصهروا فجأة. الحب والانجذاب, سوري الإعجاب والانجذاب بيصهروا فجأة وبيكونوا سريعين شديد واخدين كل تركيزك.
0: أيوة
1: أيوة أيوة صح, بيكونوا واخدين كل تركيزك وانت بتديهم وقت كافي واهتمام كافي, بتفتكر انه ده الحب. لكن ليه؟ لانه ما الحب ليه؟ لانه هو انت لسه في القشرة الخارجية للشخص.
0: اوه شفتوا يبدأ دكتورة كاميليا ليه معايا الحق صح؟ على فكرة حقيقي. انا انبهرت انا انت بتتكلمي وانا ريحت بعمري. اقول كم يعني كم 20 سنة كده اللي ورا. فلقيت انه الامور كانت ملخبطة عندي في الوقت داك. يعني الوقت داك مستحيل انا اكون بعرف اميز بين انه شخص انا معجبة به او منجذبة به لمجرد ان انا شفت شكله عجبني, تصرفاته عجبتني, قلبي دقة. أيوة. بركز اني كل يوم عيني معاه وتفاصيل الكده دي, خلاص انا بالنسبة لي ده حب.
1: يا ايوه ما
0: انت كونه تيجي تقولي ده ما حب كده, خلينا رايك شنو صبح على الناس. انا وانت كده مصبح على الناس مع بعض عشان نشوف الحب ده ذاته شنو. انا قلت دي جديده
1: نشوف وجهه نظره
0: دي جديده علي.
1: اوكي
0: معنا لينا بتقول لك دكتورتنا الجميلة. لا أنا يا لينا حقيقي دكتورتنا جميلة, وأنا أوعدكم أن أنا ما حسيبها, يعني ما حخلها تختفي الاختفاء اللي اختفته مننا. لا يعني نثبتك يعني لازم. لا لازم نحن محتاجين يعني. خليني أديكي حقك, نحن منتو نموذج مشرف جدا للشباب, عدى بمراحل بتاعت حرب ومراحل تهد تهد يعني. فأنا تخلينه لو كنا في سنكم ده وعدينا بالظروف دي, لا كان لخبطنا لخبطة كده فظيعة. فأنا قاعدة أتظاهر بك يا دكتورة كاميليا وبإنجي وبترنيم وبساعديس وفي النموذجات وفي دلال وفي
1: يا كتير من أيوة الشباب.
0: بنات كتير حلوين جدا جدا بدوا نموذج وبشوفهم وعندهم مواهب. فلا الشباب محتاج لكم, فوعد كده قدام الناس نتمنى على الهواء يسمع انك ما تختفي مننا تاني.
1: نتمنى نكون بنقدم حياة كويسة.
0: في مبارك إبراهيم بيقول ربنا يحفظك. شفتي يا دكتورة الناس معاكي من الصباح. لينا بتقول صباح البركات يا دكتورتنا واستاذتنا الغالية. يا صباح الخير عليك يا لينا. لينا كده قولي لي رأيك شنو في اللي قالته الدكتورة بالفرق بين الإعجاب والانجذاب, ولسه ما دخلت لينا في الحب. أنا ذات القدامك دي عرفت أني قلت روحي إنه أنا في حياتك دي الحب ذاته يعني زي ما بقوله كده خليه بس سكات حلو. في أبعاد بيقول صباح الفل. في أحمد عباس بيقول صباح الخير. في رسالة من حامد إسماعيل أنا الرسالة بتاعته هخليها تخش معانا في المحاور. في آدم بشير بيقول صباح النور والسعادة لكم التحية أهلنا الطيبين ولبرنامجكم الجامع بين أبناء الوطن. رأيك شنو الجامع بين أبناء الوطن
1: دي؟ دي حاجة صراحة دي حاجة جميلة شديد, وإنه هي أنا أعتقد إنه الراديو عايز يعكس الحاجة دي للناس. أيوه. إنه هو يجمع بين الناس بأبناء الوطن بمختلف طوائفهم ومعتقداتهم وكل حاجة, وكوني إنه هم يعني واحدين ناس من المستمعين أو المشاهدين وصلوا للمرحلة يكتبوا الحاجة دي, فأنا أعتقد إنه نجحتوا توصلوا
0: لا يعني شكرا لل لا صدقني أي حاجة بتدعمل في راديو سمر. أنا السلسلة بتاعت الحلقات اللي كنا ماشيين فيها مع إيناس وأستاذنا جاكسون, لو صباح الخير عليك يا استاذ جاكسون من راديو سمر, بنصبي عليك بنقول لك اسهر معانا الدكتوره كاميليا. فعارفه الفكره ازيات من متابعين, يعني ما فريق المحتوى, يعني نحن طبيعي من فريق المحتوى هو اللي بيجهزه, هو بخط مع ارتباط مع احتياجات المتابعين, لكن ده كان طلب من المتابعين, فالمتابعين بدوا هم اللي يقولوا لا نحن محتاجين تتكلموا لنا في كده وبيشاركوا في الحلقة. فبجد أنا بشكر كل المتابعين راديو سمر, لأنه حقيقي يعني ما بقى إنه نحن بنقعد نتكلم أو بنقدم برامج, لكن لا بقى إنه هم اللي بيقولوا
1: علاقة
0: هم
1: علاقة
0: أيوة ده البيت الكبير. فرأيكم شنو قاعد أنا ما أقطعك كده, أشرف لك جغماية كده ودخلينا في الحب.
1: طيب
0: عارفوا الحب يا اخواني, انا قاعده كده كنت دار اعرف الحب يا دكتوره كاميليا,
1: كلنا تعرفنا عليه واحنا كبار.
0: انا انت بقى انا غيرت حمشه حتى دفعت الكد وتعريفات, انا لقيت حدود الاعجاب والانجذاب
1: وضاع عمرنا في هذا
0: بس كده ورينا.
1: طيب الحب يعني تعريفه صراحة, يعني هو التعريف ده لو عملت عليه ريسيرش هتلقي علم النفس ويعني مختلف الكتب حتى الدينية اللي علاقة كتب الدينية بتتفق في هذا التعريف, إنه هو أكثر من مجرد شعور بسيط. يعني هو ما الحب ما مشاعر, تمام, لكن هو أكثر من إن هو مجرد مشاعر, تمام, وحتى لو كانت يعني مشاعر بس هي مشاعر عميقة شديد, عميقة جدا, ومشاعر متأصلة, تمام. والحب أكثر استقرارا, ليه؟ لأنه الإعجاب والإنجذاب وحتى التعلق بيكون فيه عدم استقرار, بالذات الإعجاب. الإعجاب اللي أنت بتحسي نفسك معجبة بالحاجة دي, بكرة لا أنت ما خلاص ما عجبتك, زي ما إحنا قلنا راح السبب بطل الإعجاب.
0: في مسألة كده بس ما حد
1: فلكن الحب أكثر استقرار. تاني حاجة الحب بي بي بي بيمثل شنو في يعني أنا دائما من وأنا الغريبة من وأنا تينيجر برضو كنت بقول عشان أنا أقول بحب لازم مثلا يعد الاحترام والثقة والتقدير, تمام, والاهتمام بعد كده الحب. لو
0: عيدهم
1: تاني احترام ثقة وتقدير أوكي واهتمام وبعد كده الحب.
0: يعني الاهتمام ما جاي أول واحد,
1: هما ما فرقوا, أنا بالنسبة لي ما فرقوا. هي أنا كنت دائما بمثيلها بكف اليد أيوة بكف اليد بالأصابع كنت بأخدها كده عشان أصل للحب. فبقول دائما احترام أوكي والثقة
0: ثقة
1: وتقدير واهتمام والحب.
0: الله على التدرج,
1: تمام.
0: لا احنا
1: انا صراحه ليه لانه انا استحاله هحب زول ما قادر يحترمني, تمام, وما بقدر يعني احب زول انا ما قادر اقدره او هو يقدرني او يهتم بي او اهتم بي او اثق فيه او يثق فيني, تمام. وفي خلط كبير حاصل في الموضوع ده, ليه؟ لانه للاسف بنشوف تصرفات حسي بتاعت الشباب انه الواحد شكاك وهي لا مبسوطه بالحاجه دي فكره دي حب أو الغيرة الزايدة من اللزوم فكرة وده حب, تمام. مثلا ما محترم, يعني واحدة بتتكلم إنه بيضربها لكن لا بيقول هي بتحب النوع ده من الحب, ده ما نوع من حب, ده عدم احترام.
0: دقيقة يعني شنو يعني
1: ما في دكتورة
0: كمين استني لخبطتني
1: لا لا دقيقة
0: استني
1: بقول لك في خلط حصل للشباب أو للناس عامة في موضوع الحب أوكي والتعلق والانجذاب والحاجات الثانية. ولما نجي نتكلم حنجي نكتشف إنه التعلق ده هو أسبابه, إنه أنا بقبل الإهانة ليه؟ عشان أنا متعلقة بالشخص مش عشان أنا بحب.
0: طيب دي ما بتدخلني يعني بنشوف إن إحنا بيدخلها لك في التضحية والاستحمال, أنا بحبه مستحملاه أنا بحبه بضحي.
1: هي التضحية أي نعم ممكن تكون جزء التضحية دي يعني أصل المحبة، إنه أنا أضحي عشان أنا بحب الشخص، لكن أنا بضحي من يتو نوع، شنو هو نوع التضحية اللي أنا بضحية؟ تمام. وهل معليش يعني أنا حقول يعني إحنا هل الشخص قدامي بيستاهل هذه التضحية ولا أنا بضحي وأنا بأذي روحي وبأذي أولادي مثلا في المستقبل وبأذي نفسي وبكون أم غير صالحة في العلاقة دي لو أنا ماشي أتزوج مثلا الشخص ده؟ فيعني عشان كده بقول لك في خلط وعدم مفهومية في موضوع الحب وفي موضوع التضحية وفي موضوع الانجذاب والتعلق. من البداية أنا بختار كيف يعني أنت، أنا بالنسبة لي واحد من البداية هو قبل ما يتجوزك بيضربك أو بيتكلم معك بأسلوب ما كويس أو ما بيحترمك أو ما بيقدرك ما بيثق فيكي،
0: ما بيهتم بتفاصيلك،
1: ما تفتكري انه ده حب، ما تقولي خلاص اوكي حيتعدل قدام، ما تقولي خلاص اوكي انا حقبل كده لانه مثلا لا لا ده ما حب. تاني حاجه ودي حاليا بقت ما في، ليه؟ لانه الناس بقت شغاله في عصر السرعه، الحب ياخد وقت عشان يتبني. تمام،
0: شيلتيني الهم.
1: انا شايله الهم.
0: كده الحب ياخد وقت دي.
1: يا الحب ياخد وقت
0: كيف يا دكتورة؟
1: بياخد وقت كيف؟ لأنه الحب ما بيظهر فجأة، يعني بيظهر فجأة الانجذاب والإعجاب، أوكي؟ والإعجاب ده لو أنا يعني مشيت فيه كتير من غير ما أعرف زي ما قلت لك الشخص من جوا، ده بكون بضيع في وقت. لكن الحب بالعكس، أنا بشيل الطبقات كل شوية. ليه؟ لأنه الحب بيتبني مع المواقف، مع الظروف اللي إحنا بنعيشها سوا، مع القرارات اللي أنت بتاخدها، مع ده هو الحب. تمام. فاحنا بنحتك ببعض في قشره، في كل مره كل ما بنمشي قدام في قشره بتتشال، لكن شنو؟ انا بتقبل الحاجه دي. تمام، دي هنا التضحيه، انه انا بتقبل الحاجه دي وانا راضيه. فهمتي؟
0: أيوة
1: انا راضيه وانا راضية. قادره اتعامل،
0: ما تخطاني نفسيا.
1: أيوة.
0: ما مرهقه.
1: فدي فكره الحب بطريقه بسيطه بصراحه،
0: ما بتطفي شخصيتي.
1: ايوه هي
0: أي بالضبط كده. معك
1: بالضبط كده.
0: أيوة.
1: انه انا لما اجي اقول انا بحب الشخص، لازم اكون عدى عليه وقت، عدى عليه مواقف كثيره معاه، عدى عليه ظروف كثيره خلتني اقول لا في كل المرات وفي كل الاوقات أنا برجع بختار نفس الشخص، غير قابل إنه هو شنو يتبدل. الشخص ده بالنسبة لي غير قابل إنه هو يتبدل. شايفك بتهز راسك.
0: لما كلامك ده على فكرة حسيت إنه ساعة ونص دي ما هتكفي. فرأيك شنو نشيل كذا المتابعين ندخلهم معانا كلهم مع بعض؟ يعني معانا آدم بشير بيقول صباح النور والسعادة لكم، التحية هن الطيبين وبالبرنامجكم الجامعة دي قلناها. في البينو مارتين بيقول صباح النور أختي رشيدة ودكتورة كاميليا، بجد أنا متشوي للحلقات زي دي. يا الله عليك يا البينو، هو شفتها نحن جبناها وخطينا، شفتي يا دكتورة. في كريستينا فاروق بيقول يا صباح الورد كيمو ورشيدة الشوق بحر النور. وأنا يا داب بحضر بس شكلها حلقة ظابطة. يا زولة ظابطة شديد، شفتي جايباها لك الليلة
1: مدها كمان.
0: أيوة. توفي بيقول صباح الخير والسعادة يا رب. أيوة
1: صباح النور يا توفي.
0: في يونس بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسرة راديو سمر، أسعد الله صباحك بكل خير. دي الرسالة دي طويلة، دي الرسالة طويلة دي طبعا نحن بنخدها في يعني بنتكلم جوا عن المودة وعن الاحترام. الاحترام قبل العشق على فكرة. زول دخل معاك قال تقدر تختلف من غير إهانة، تنتقد السلوك مش الشخص. ما ترفع صوتك، ما تقلل. ما تذكر عيوبه قدام الناس. البيت اللي بيموت فيه الاحترام الحب يختنق فيه. رأيك شنو في الكلام ده؟
1: صح، هو لأنه صراحة الاحترام هو عمود من أعمدة الحب. أيوة. صح.
0: لا لا لا لا لا لا يعني دخلتينا كده في في في في سكة أنا كنت مجهزة لك، غايته كلام كتير لكن غايته طار من راسي يا دكتورة كاميليا. طيب قلت التضحية، إنه أنا ممكن أضحي وأشيل القشرة عشان قشرة الإعجاب وقشرة الانبهار والكلام الفوق ده اللي تبند عليه وسر كتيرة وبعد شوية السبب اختفى فجأة المشاكل. لكن دي الطبقة الأولى، الثانية الأول سلم البوصلني للحب. الحب بيجي مع الوقت. طيب يا دكتورة كاميليا، بما أنكم أنتوا شباب يعني ونحن قاعد نربع لكم أنتوا عصر السرعة، الحب اللي بيجي عبر هذا الجهاز ده داير له وقت؟
1: السوشيال ميديا.
0: ايوه انا انا انا انا انا انا انا عندي اولاد وفي سنك وبسمع منهم انه في ناس اتقابلت وحبوا بعض وخلاص وصلوا في مرحله انه يكونوا اسره وهم كانوا لسه ما شافوا بعض وكثيره جدا. فهل في نسبه نجاح العلاقات زي دي؟ هل محتاجة حاجة؟ نحن أنا شخصيا في جيلي ما في الكلام ده عشان كده ما مشبعة بيا. فإنتوا شباب هل هو العلاقات تغيرت بقت كده ولا في حاجة تغيرت فيها ولا فيها نسبة نجاح وفشل ولا دي مغامرة ولا
1: هو بصراحة يعني مع عصر السرعة كل حاجة يتغير. يعني أنا ما حقدر أقول دي حاجة غلط أو حاجة صح أو حاجة فاشلة لأنه إحنا ما يعني زي ما أنت قلت إحنا ما عشنا نفس الجيل بتاعكم أو حتى العقلية تغيرت. ونتكلم عن علاقات السوشيال ميديا. علاقات السوشيال ميديا بالنسبة لي هي علاقة دائما بتكون ريسكي, يعني في خطر. ليه؟ لأنه أنا بتعامل مع شخص عن طريق أول حاجة مسافة بيني وبينه بعيدة, عن طريق أنا بقوله ليه وبس, هو بيعرفني بس من الحاجة اللي أنا بقولها له وأنا بعرف الحاجة اللي هو بيقولها لي. يعني أنا عشان أقدر أقول الشخص أنا بشوفه شنو, مثلا بشوفه كيف بيتعامل مع مشاكله في الحياة اليومية, بشوف أصحابه, بشوف أسرته, بشوف تعامله في الشغل كده, فهمتي؟ فلكن عن طريق السوشيال ميديا هو بيقدم لي بس اللي هو عايز يقدمه وانا بقدم له في المقابل الحاجه اللي انا عايزه اصير عليه, تمام؟ فلما نصل بس علاقتنا تبقى بس عن طريق السوشيال ميديا وما نتنقل لارض الواقع ونعيش مع بعض, يعني انا ما بقول نعيش مع بعض في بيت واحد, لا, نكون محتكين مع بعض ونعرف بعض كويس واعرف مثلا لما يكون غضبان هو بيتصرف كيف, ولما يكون زعلان انا ابقى المكان اللي بينفس فيه غضبه ولا لا, او لما انا اكون متضايقه حامل. لو ما نقلنا العلاقه دي لارض الواقع انا بالنسبه لي العلاقه دي بتكون فاشله للاسف. اللي بيحصل حاليا ولحد اول امبارح الواحد الاثنين يتعرف على الفيسبوك يجي يتقابلوا اسبوع او شهر بالكثير بره الفيسبوك عشان عايزين يعرسوا في الشهر ده, خلاص هم هيعرسوا. ايوه فعشان كده بنبني اسر بعد العرس هو يكتشف ان هي ما كانت زي ما هو قايل, وهي نفس حكايه تكتشف حاجات ما كانت زي ما هو قال وتبدا المشاكل هنا. ممكن بعد كده ممكن ما يحصل طلاق فجاه, لكن شنو بتبدا المسافه تبعي لانه هو حيرجع مكان وهي هترجع, لكن لما يرجع كل واحد حيرجع بمفهوم تاني عن الاخر. فهمتي؟ وفي علاقات كمان من ناحيه تانية في علاقات نجحت, يعني في علاقات في ناس اخذت وقت فيها طويل لحد ما قدرت تنجح. فهو الموضوع ريسكي وفي نفس الوقت ما بقدر اقول لك يعني ولا لا
0: ما في نسبه
1: معينه يعني, لكن طيب. لو رجعنا اكيد حنلقى نسبه مئويه انه عدد الطلاقات اللي حصلت بسبب السوشيال ميديا.
0: ايوه انا طبعا من قبل بفتش على الشخصيه دي اللي لقيتها ميساء علي. ميساء من الشخصيات اللي بتشارك وعندها وجهه نظر حتى لو الناس مختلفه معاها او حتى لو هي جريئه جدا في وجهه نظرها. فانا من قبل كنت منتظرها. قالت يسعد صباحكم استاذه رشيده وكاميليا وصباح مستمعين راديو سمر وصباحي انا وصباح امي ست الكل. شفتي صباحي
1: صباح
0: انا عشان كده
1: صباح.
0: ايوه قال بناء الاسره محتاج مننا من البدايه الاختيار الصح, اختيار الشريك مهم. مركز في دي يا دكتورة كاميلي. قالت المرأة ما مجبورة تقدم أي تضحية لأي سبب من الأسباب. مهما كان محبة الشخص ليك, الحب راهو ما بيحي أسرة, الاحترام والتقدير. عرفت أنا كنت منتظرة عليه عندها وجهة نظر. أنا لو حتى لو ما كنت في الحلقة بنتظر تعليقها.
1: أهلا بك
0: عندها. أنا يا ميساء بجد أنا يعني عجباني شخصيتك حتى لو في شوية اختلاف ممكن في وجهة نظرنا, بس بحس إنه تلاقي وجهة نظر ثابتة في كل حاجة, عارفة مكونة شخصيتك, عارفة الدرب بتاعك هو وين, وجريئة في في في
1: في طرح المواضيع.
0: رأيك شنو في إنه المرأة ما تقدم أي تضحية مهما كانت لأي سبب من الأسباب؟
1: هي نوع التضحية الماشي أنت تقدميها, بس خلينا فكرة المرأة دي ذاتها. أنت التضحية اللي حتقدميها قبل, أنا مع إنه المرأة ما تقدم تضحيات قبل بداية العلاقة والارتباط الرسمي. فهمتيني؟ لكن بعد مرات وانت خلاص ارتبطت وبقى مثلا عندك بيت، في انواع من التضحيه اللي هي التضحيه الغير مؤذيه بالنسبه لك، انت ممكن تقدميها عادي، دي ما فيها مشكله. وقبل ما ترتبطي بالشخص ده ارتباط رسمي وتكون اسره، انت حتضحي بشنو عشان تعمل شنو؟ عشان تصلي مثلا، عشان تخش البيت. طيب انت في حاجات لو قبلتيها او تنازلت عنها، بالذات لو كانت حاجات جوهريه او حاجات لا علاقه بمبادئ اساسيه او
2: القيمه في الجوهرية دي.
1: أيوة، يعني حاجات لا علاقة بالقيمة، بقيمتك أنت كامرأة مثلا، أو جوهرية أو عقائدية، أنت بدأت تتنازلي من قبل ما حتى تتزوجي عشان تتزوجي، بعد كده شنو اللي حتقدمي وتاني؟ أنت ما حتقدمي حاجة، لأنه أنت فقدتي نفسك قبل ما شنو؟ قبل ما تبني العلاقة أصلا. فالتضحيه اوكي، لكن انا ممكن اضحي مثلا بحفله، يعني ما عايزه فنان، ما عايزه صاله، اوكي دي تضحيه مقبوله، لكن التضحيه قبل الارتباط ده دي ما لازم تضحي بقى.
0: في ابو ابتهال قال انتوا بتناقشوا اهم حاجات، نحن في حوجه ليه؟ رايك اجري معي؟ لو ظهرين عندك متابعين خش عشان نحن نخلص.
1: في ابو القزم
0: أيوة.
1: قال صباح الخير، وكريستينا رجعت قال زهرين مسخنين من البداية. يا من البداية.
0: طيب في ميسارة قلت لك ما عارفة، لكن قناعتي أي علاقة فيها تنازل نسبة الفشل كبيرة جدا، حيدفعوا ثمن في الآخر الأولاد. إذا استمرت العلاقة توجد بالزواج. غايته أنا شخصية ما مستعدة أقدم أي شيء لما شنو تتنازل، حيجي يوم يتنازل. لما تتنازل حيجي يوم يتنازلوا عنك. نقطة سطر.
1: زعلانة شديد ميساء.
0: محتاج تعرف الشخص تعامله مع الآخرين، الحاجات المشتركة بيننا شنو. هل هو بيتحمل مزاجي مثلا لما نكون ما تمام؟ هل مستعد يقدم لي أي شيء تجاهي؟ علاقته الأسرية، النقطة الأهم التربية والتعليم. يعني هي خط النقاط فعلا،
1: هي نقاط بتخصها. هو طبعا احنا ما بنتكلم هنا عن التضحيه السلبيه زي ما احنا قلنا، احنا بنتكلم عامه عن التضحيه عامه. هي تضحيه ذات انواع زي ما انا ذكرتها، يعني نسبه اللي كلامه تضحيه انواع. في حاجات انا بقدر اتضحي فيها وما بتاثر في الموضوع، وفي حاجات لا انا ما بقدر اتنازل عنها.
0: طيب ماشي. في متابعين عندك ظاهرين معاك؟
1: في ابو دريج النذير. أيوة. بوتو بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكل مستمعي راديو سلام. سمر، موضوع الحب وبناء الأسرة ده عشان يكون في الواقع، أولا يكون الاختيار بين الطرفين سليم، ثانيا الناس تحاول اختيار في الشريك يكون في أسرة لها ترابط وإرادة قوية وإدارة قوية، يعني الأسرة قوية. تكون يعني لما يكون بينكم في شفافية في العلاقة، هنا بتقدر تكون أسرة. سلام لكم من كل جنوب السودان منطقة أبيا. أهلا بك أبو دريج، وأهلا بكل منطقة جنوب السودان.
0: طيب خليني أخذك كده لمحور تاني يا دكتورة. الحب، بعد ما عرفت الحب ده أنا زعتي أول مرة أعرفه، يعني ما أعرف قايته بس الحمد لله. الحب ده قرار، ممكن أنا أقرر أن أحب بكلامك اللي أنت كنتيه، أتخلي أنا ممكن أقرر أن أنا أحب،
1: يا
0: صح؟
1: الحب قرار. وانا قبل قلت لك شنو هو، انك انت بتقرر تختار الشخص كل يوم، نفس الشخص كل يوم مهما نعمل لك. ليه؟ لانه انا بقول لك قرار. ليه؟ لانه هو ما مجرد شعور. الحب ما مجرد شعور، لكن هو مش بالعكس، لكن بيغذيه الانجذاب والاعجاب والمشاعر، بس هو في حد ذاته الحب ما شعور. ليه؟ لانه الحب فعل، تمام؟ هو يعني ده ما بقوله is action word، يعني هو فعل. أنا بعمله حاجة، أنا بعملها سكة أنا بمشي فيها، طريق أنا بمشيها، سلوك أنا بسلكه كل يوم، تمام؟ اختيار بتاع قرار بجدده في كل لحظة. فهو عبارة عن هو شعور. في ناس على فكرة، أنا اتناقشت قبل كده مع ناس، في ناس لا شايف الحب مجرد شعور، شعور قوي شديد بيجذب الزول وبتاع، لكن أنا بالنسبة لي أنا لو صحيت واختفى الشعور حيضيع الشخص المعاني.
0: أيوة
1: حيضيع. yeah. فعشان كده هو قرار، إنه أنا بقرر كل مرة أنا أختار نفس الشخص.
0: أنت كده لغيت لي السؤال اللي تاني أنا كنت عايز أسألك. هل ممكن الإنسان يلقي انفصل من علاقة رغم إنه فيها إحساس؟ لكن أنت كده كنت ممكن يكون إحساس إعجاب، أو ممكن يكون إحساس انبهار. لكن ممكن أنا انفصل من علاقة أكون أنا حبيت، لكن حبيت الشخصية الغلط، ودبح دفني كده اوتوماتيك في العلاقات السامة؟ أختي لي وقتك فيها.
1: رغم أيوة نعم ممكن أنا أكون جدا واعية بفكرة الإعجاب والحب والتعلق ده إحنا ما تكلمنا برضو عن التعلق لسه على فكرة
0: لا في أيوة في أيوة. أيوة
1: لكن رغم ممكن الوعي ده كله أنا أغلط وأحب شخصية غلط تمام يعني أدي مشاعري وأدي وقتي وأدي مجهودي وبالعكس أبذل مجهود حتى أنا زي ما قلت لك هو قرار أنا للأسف ممكن أقرر أختار نفس الشخص كل مرة هو يكون غلط تمام ليه لأنه زي ما أنا قلت لك أنا بسمي ده حب لكن مع الوقت ممكن اكتشف انه ده ما كان حب انا بذلت مجهود ليه لانه اوكاد احنا حتى الناس اللي بنقول هم واعيين الوعي بيخلينا نصير انه الحاجه دي لا هتمشي زي ما احنا مرتبين في دماغنا تمام لكن هي ممكن تكون في مشاعر نعم ومشاعر قويه شديد لكن انا اقدر اقرر ان انا عايز انفصل ليه لانه ما هو الشخص اللي انا حاسه مثلا معه بالامان وده جزء ده جزء كبير جدا بيمثل الحب انه انا احس معك بالامان او احس انه انا ما حاستبدل في يوم من الايام مثلا او مثلا احس بعدم الاحترام اي نعم انت بتحبني لكن ما بتحترمني ما بتقدرني ما ما ما بتديني القيمه بتاعتي تمام شخصيتي مهزوزه انا طول ما انا جنبك انا تمام انا تغيرت خالص في العلاقه دي اي نعم في مشاعر حلوه وممكن ما اكرهك بعد ما اسيبك لكن في نفس الوقت انا لما افضل معاك انا بتاذي انا تاذيت انت حتتاذي والكل حيتاذي فالعلاقه فالانفصال هنا بيبقى اسلم حل يبقى اسلم حل
0: طب انت رجعت لي للنقطه بتاعت التعلق ما نوقف طيب كلمة لي عن التعلق لانه التعلق ده المرجحل في النص ولا انا قادر اسيبه ولا انا قادر استمر معه انا متعلقه به
1: أيوة التعلق يعني إحنا لو جينا نعرف التعلق من ناحية نفسية هو حاجة هي حاجة نفسية حاجة نفسية جواي بتخليني إنه أنا أفتكر إنه الحاجة دي أو الشخص القدامي ده لو أنا الحاجة دي مشت أنا حياتي حتنتهي دي التعلق تمام فأنا بتعلق بالشخص القدامي ده بيكون عندي أسبابي واحد من الأسباب ممكن عشان أنا خايف إنه أنا أفقده إنه أنا مثلا فقدت شخص قبل كده فتولد جوايا خوف من الفقد فبتعلق بالشخص اللي أنا حقابله قبل بعد كده أو يكون عندي مثلا مشكلة مع مع مع نفسي في إنه أنا ثقتي مهزوزة ولقيت شخص قدر مثلا يحبني أو قدر مثلا يتقبلني فبحس إنه هو اللي باني شنو اللي أنا ببني عليه شخصيتي ببني عليه الفاليو بتاعي ببني عليه إنه أنا قيمة في المجتمع وفي نظر الناس لأنه هو قابلني فبتعلق بهذا الشخص فهمتي تاني حاجة ممكن عشان الاهتمام بس احنا بنتعلق لانه كلنا كائنات بنحب الاهتمام ما نكذب على بعض يعني ما أيوة. كائنات اللي هو حتى الرجل بيحب الاهتمام تمام اذا كانت انا مراه او رجل فبيبقى ده سبب انه انا بتعلق بالشخص شنو قدامي لكن التعلق مشكلته انه هو اعتماديه زايده على الاخر يعني انا بعتمد على الاخر بطريقه مبالغ فيها وده بيدخلنا في انه بعد كده في تعلق صحي وتعلق غير صحي تمام التعلق الصحي انه انا نعم انا الشخص ده موجود في حياتي لكن ما بلغي شخصيتي ما انا ما بعتمد عليه اعتماد كل عايشه حياتي طبيعيه لو هو ما في مثلا ما مشكله لو هو في اوكي تمام
0: بمعنى
1: يعني لو يعني لو سافر ما مشكله لو ما ضرب لي تليفون ما مشكله انا عايشه حياتي عايشه يومي عايشه يومي ده تعلق صحي اي نعم بستنى اتصل بها حتتصل
0: ما حخاف صلحي ايوه
1: لا لا لما انا جايه الغير صحي بقى شنو انه انت تركيزي كله او هو تركيزه كله على الشخصيه دي مين ما يصحى من النوم لحد ما ينوم
0: ادور في فلكه
1: ايوه يعني انا حياتي كلها تتمحور حول هذا الشخص
0: ولد او بنت على فكره
1: ولد يا ايوه ممكن يكون
0: يعني
1: ولد
0: يعني في رجال شخصيتهم بتتلغي مع المراه
1: بالضبط كده وشنو ويعني لو لو لو لو, لو انت مثلا ما جاتك رساله من الصباح من هذا الشخص يومك كله خلاص اتقلب ومعناته هو ما حيحبك تاني ومعناته هو يعني ما في اكسكيوز ما في عذر ما في رساله من الصباح معناته هو ما بحبني معناته هو عايز يسيبني فهمت التفكير كيف عايز يسيبني فانت بتبدي شنو تخلق لنفسك حاجه فكره في راسك وتعيشي بها النكد باقي اليوم تنكد على روحك وعلى الناس البيت وعلى صحباتك وعلى عليه وهو ذاته لما نيجي بعدين راجع فهمتي فده التعلق الغير صحي بيخليكي دائما انت
3: مستنية الشخص الآخر يديك الإحساس بالأمان، يديك الإحساس بوجودك، يديك إحساس بقيمتك.
0: طب يا دكتورة كاميليا، أنت بتتكلم من الكلام حدف معي في ناحية تانية، دي مش دخلة في النشأة والتربية أو اللي أنت الجو اللي أنت تربيت فيه من زمان؟ ممكن أكون أنا طول عمري في بيتنا ما حسب قيمتي، فما صدقت أنه لقيت إنسان داني قيمة.
3: أيوة ما هي معظم المشاكل العاطفية عند الإنسان يعني بتكون جاية من التنشأة، مش معظمها كلها أصلاً جاية من التنشأة. تمام، إذا نشأت أو تربيت في بيئة تمام كويسة قدرت تطلع منك إنسان سوي، وإحنا سوي دي سوي على فكرة ما في إنسان سوي،
0: وما في إنسان
3: سوي دي شنو سوي دي؟ إنه أنا قادرة أتعايش مع الحياة العادية والناس بطريقة عادية وكل حياة ده سوي، لكن 100% ما فيني مشاكل نفسية، لا ما في ما في. لكن شنو البيئة بتأثر والتربية بتأثر
0: يا أيتو يعني ليلة جهجهتيني جهجهة كده أنت جينا ما كافي والكلام الكثير كان ماشي زي ما بقوله شنو
3: بالبركة بس كانت بركة برضو. أيوة.
0: طيب أنا لسه حابة إن إحنا نتكلم عن العلاقات السامة. نحن طبيعي رميين إنه العلاقات السامة خاصة بالبنات بس، هل الأولاد ممكن الولد يخش في علاقة سامة خصوصا نحن في مجتمع ذكوري؟
3: وطبعا بس نسبة اللي احنا في مجتمع ذكوري فكل المشاكل اللي بتظهر بتلوم المرأة أو تلوم البيت. تمام، يعني ما في واحد يعني لكن حاليا بقى الناس تتكلم تتكلم عن شخصية الرجل عن بتاع وفكرة النرجسية، يعني الراجل النرجسية الراجل بتاع لدرجة انه بقت يعني باخت ذات بقت بوخت بقت ما حلو بقى ايش اي حاجة ما عجبك توكسيك او نرجسي. تمام لكن في علاقات سامة يعني هي شنو علاقة سامة؟ إنه أنا دخلت أنا ارتبطت بشخص وأنا زي ما قلت بتأذي، أنا ما ببني، هو ما بيقدم لي شيء غير الأذية. تمام، وللأسف أنا بكون عايشة دور المضحية، بقول لا هو حيتغير لا
0: بالبيت، لكن أنا بقصد الأولاد.
3: أيوة، إحنا في بنات مؤذين، في بنات مؤذين جدا يا في بنات مؤذين، أنا مش بيت بقول لك في بنات مؤذين.
0: تخش في نقطة الاستغلال المادي،
3: الفكرة ما مادي
0: طيب بمعنى شو؟
3: يعني احنا ممكن خليه يعني معليش انا اسفه للمشاهدين مشاهدات البنات، لكن الفكره في الاستغلال باستغلالنا للولد ما بس مادي، هو طبعا بشكل المادي المعروف
0: أيوة
3: المعروف
0: يعني،
3: بس كمان احنا بنستغل فكره انه المشاعر بنستغل المشاعر، بيكون انا مثلا في حاجه الاهتمام فانا بحبه مثلا او الكراش بتاعي ما شغل بي بمشي بفتش منه هو بيحبني عشان هو حيهتم بي. فهمتي؟ يديني الاهتمام، مشوره طول الوقت يجيب لي احكي اعمل لي اسوي لي وديني ما بعرف ده كان زعلانه انا مبسوطه انا بتاع دي جات من هنا فكره الباك اب انه انت عندك واحد في الرف واحد في ليه لانه كل واحد عنده مهمه في حياتي صح فعلا واحد بيديني اهتمام فانا بركز لما اكون متضايقه او زعلانه او انا حاسه انه انا وحيده بمشي له يديني الاهتمام اللي انا عايزاه، فواحد مثلا بيديني هو بيسدد احتياجي المادي فانا بمشي له، لكن لو انا متضايقه ما بمشي له لانه هو ما بيديني الاهتمام.
0: طيب في نبيل بشار، انا حابه اقرا لك تعليق، وقال لك بصراحه الحب يمكن ينتهي بس التعويض صعب جدا. انك تعوض حبك ده صعب،
3: هو الحب ما بينتهي، بتنتهي العلاقة
0: صح؟
3: أيوة بتنتهي العلاقة،
0: بمعنى
3: يعني أما الحب ده لو أنا حبيت الزول مهما كان حتى لو وصلت لمرحلة إنه لا أنا أحسن أسيبه تمام، لكن بتفضل المشاعر شنو تجاهه، أنا ما بكره بعد الحب، ما استحالة زول بيكون حب زول حقيقي وكرهه بعده، تلقي أي نعم ممكن يبعد عنه ممكن يقطع علاقته به وممكن ما يتواصل معه، لكن ما بيصل لمرحلة بتاعت كره. تمام، بتفضل المشاعر الحلوة لكن العلاقات تنتهي. أي نعم العلاقات بتنتهي،
0: عارفة في كمية تعليق يعني في معانا أبو ابتهال، خلينا ناخذ إجزام من التعليق بتاعه، قال الحب قبل الزواج هي فترة استكشاف وتقييم والتضحية فيها تلعب دور حاسما مع إصهار مدى الالتزام والصدق بين الطرفين، ومع ذلك تتطلب هذه المرحلة توازنا دقيقا بين العطاء والحفاظ على الذات. دي النقطة اللي انت كنت بتتكلمي فيها، لأن المبالغة في تقديم التنازلات قبل وجود ارتباط رسمي ومسؤولية كاملة قد تؤدي إلى الندم أو الاستنزاف العاطفي. ايام نقطة الاستنزاف العاطفي. دي نقطة. فبعد كده هو بدأ يشرح لنا علامات الحب الصحي زي ما انت كنتي، قال تضحيات غير صحية قبل الزواج، التخلى عن الهوية والقيم، تغيير المبادئ الأساسية والمعتقدات. ده هو موافق معاك جدا في الكلام اللي انت بتقوليه. قال لك التضحية السليمة قبل الزواج تبنى على التقدير المتبادل. يجب أن يشعر الطرف الذي يضحي بأن تنازله مقدر ومفهوم.
3: مقدر يا
0: المشي معك في نفس النمط. في جنبير بيقول بداية يوم مشرق وجميل لك يا غالين، أتمنى أن يحمل هذا الصباح في طياته كل ما يزعج قلوبكم ويجعل يومكم مليئا بالنجاح والطاقة الإيجابية والخير الكثير.
3: أمين
0: أمين يا رب. يلا قول لنا الفرق بين طبعا ميساء مرسلة لك تعليقات، ميساء عملت لك حوار. قلت لك الإنسان يمكن يحب
3: ما حب يأذي
0: ما حب يأذي. خلينا ندخل في قلب الموضوع، لأنه نسبة النرجسية أكتر، التعلق أخطر من الحب نفسه، لأنه ممكن يصير مشاعر الخوف، الغضب، الغيرة، الرفض، الانتقام، الشخص محتاج يأخذ مساحته مع نفسه.
3: كلام صح. التعلق أيوة لا بعمل مشاكل بعدين، بالذات لو حس بالخطر إنك أنت حتسيبه.
0: أيوة.
3: عندنا برضو محمد يعني.
0: أيوة
3: بيقول بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام لكم جميعا يا أستاذ رشيد والضيف الكريم دكتورة كاميليا، صباح النور عليك. بس أنا بسأل، هل الفرق شنو أو الفرق شنو بين الحب والتقدير؟ وهل الحب هو كل شيء في بناء العلاقات بين البشر؟ وشكرا. ربنا يبارك حياتكم جميعا. أمين ويبارك حياتك كمان. نجاوب على سؤالك. احنا التقدير انه انا بقدر الزول، انه انا بقيمه، هي دي التقدير، انه انا بقيمه. بيجي فيها الاحترام برضو، انه انا بقيمه بحترمه بديه مكانته اذا كان وسط اهلي، وسط اهله، وسط المجتمع، قدام اولادنا بعدين. ده التقدير، والمجهود اللي هو بيعمله انا بكون شايفاه، انه هو انا بديه احساس انه انا شايفاك، شايفه مجهودك، شايفه تعبك، شايف الحاجه البسيطه اللي انت بتقدمها لنا. فبرافو، ده التقدير. اوكي. الحب بيشمل التقدير، يعني التقدير جوه الحب، مع الاحترام، مع الثقه، مع كده، ده كده كله باكج
0: مع بعض.
3: ايوه اسمه حب. ده الفرق بيناتهم، يعني ما هو ما في فرق، لكن هم مكملين ببعض. اما السؤال الباقي اللي هو العلاقات تبنى بين البشر بالحب بس، لا ما بس بالحب، لكن الحب هو اساس، هو الاساس.
0: خلينا بالله لك ريجي كده عشان انا ناوي اخفز بك غفزه كده بعيده.
3: اوكي تفضلي.
0: عارفه الناس بتحب وبتخش والقلب بيدق والكلام بتكتب، زمان طبعا كان في جوابات
3: رسائل واتساب الناس.
0: لا وقفه طناف يا دار، بحكي لك على زماننا، كنت جايه من المدرسه، المهم ورقه كده تقع لك تشيليها، يعني كده كان دي التواصل بتاع للحب. كويس. وما بدينا الجيل حاليا، بس بقول مفهومه نتغير. المفاهيم وطريقة حتى المشاعر تغيرت. احنا كلنا ده. انا ما بدين جيلنا دكتورة كاميليا، انا ما بدين جيلنا.
3: هو كل جيل عنده مميزات وعيوب.
0: احنا كان في لخبطة بين التضحية والصبر.
3: ايوه،
0: يعني انا النقطة دي يعني حلتها بعد فترة. انه التضحية هي شنو والصبر هو شنو، وانا اصبر ليه؟ وهل الصبر بس لمجرد اني انا اصبر وخلاص؟ وهل المرأة لازم تصبر
3: طول عمرها؟
0: انت والصبر الاثنين عملة واحدة، يعني مرة وصبر عشان البيت يمشي. لكن حاليا للأسف الشديد ممكن يحصل حب، بتجي نقطة الأهل وتجي نقطة العادات والتغاليد، تجي نقطة تدخل الأسرة. وأنا ما قاعدة أتكسف أقول أنا مثلا، أنا أضرب لك بنفسي، أنا عندي حرة في مساحة في نفسي إنه أنا أتكلم عن نفسي، لأنه أنا مسؤولة عن الكلام اللي أنا بقوله. أنا مثلا أولادي ما مرتبطين لأسباب كثيرة أو لظروف ما مرتبطين من داخل السودان. فده جوا الأسرة واجه نسبة كبيرة من الاحتراط.
3: أكيد.
0: ليه بنات السودان كملوا؟ بنات الأسرة كملوا. طب يا أخواننا ديل نشأوا في ظروف معينة مختلف. لأسباب معينة ما
1: أيوة ما نفس البيئة اللي هم
0: ما نفس البيئة
1: اللي إحنا قمنا فيها
0: أي حتى لو بيعرفوا الأسرة حتى لو بيعرفوا الأسرة الممتدة حتى وحتى وحتى لكن في في في عوامل كثيرة فيلا تدخلنا نحن في القرارات الزي دي وحتى الأولاد للأسف الشديد بيحبوا بس أقول لك حب قلبك واختار بعقل التبوك ونفس البيت حبي بس بعدين اختاري البستور لك البيت البستور لك البيت ده
1: البيت فاهم
0: انت
1: دكشات
0: وصلت لكم انا
1: ما مشيت بعيد
0: ايوه ما مشيت بعيد يلا دي دي دي دي, دي بتتحلى كيف ارمي لنا فيها
1: طبعا يعني الزواج يعني هو في دي فكرة الزواج خلاص احنا دخلنا فكرة الزواج الزواج بمفاهيمه كثيرة فكرة الأسرة وتدخل الأسرة في الزواج طبعا أكيد لازم الأسرة تتدخل في اختيارك للشخصية اللي انت حتجيبها إذا كان بيت أو ولد انت حتجيبها من داخل الأسرة بس التدخل بيكون في شنو أو التدخل بيكون في حدود ليه لأنه لما أنا مثلا كشخصية أسمح بأنه الأسرة تتدخل من اختياري الأول أوكي وأنا أمشي بعد كده لازم تسيب بعد كده المركبة دي للأسرة ليه لأنه لو أنت اختلفت مع هذا الشخص أو أنا اختلفت مع هذا الشخص هرجع السبب لمنه ما أنتوا اللي جبتوا عليه أو ما أنتوا اللي اخترتوا لي فهمت فإذا أنا حمشي على حسب الأسرة أكمل كل حياتي بعد كده على حسب اختياره
0: ما بتجي
1: ما خلاص انت عايز كده انا طبعا شنو الاسره بتتدخل ليه لانه احنا عايزين نحافظ على العادات والتقاليد بتاعتنا عايزين نحافظ على مجتمعنا عايزين يعني عيالنا ما يطلعوا برا زي ما قلتي برا المجتمع وبرا العادات والتقاليد برا الكسره والعصيده وكده فبنبقى في هذا المجتمع عايزين نقلك نفسنا في هذا المجتمع يعني انا اقول لك حاجه انا واحده من الناس واحده انا ما عارفه معي كتير او لا بس انا في فكره الزواج انا عندي مشكلة الباوندرز الحدودية المحدودية وبتذكر قبل كده بتكلم مع صاحبتي اتجوزت فبقول لها من حسي عندي عيال يعني كده بقول لها شوفي من حسي لو انت عايزة عيالك يتجوزوا الناس او الشخصيات او القبيلة المعينة اللي انت عايزاها ربيهم وسطه ليه لانه ما تربي ليه يعني مثلا تشيلي ليه ولد تربيه ليه في في في في مجتمع مختلط تمام الاختلاط هنا قصده مختلط ثقافيا مختلط عقائديا مختلط من ناحية التنشئة فهو بتعايش مع ناس كثيرة وبيشوف ناس كثيرة ويتربى مع ناس كثيرة ياخد مفاهيم كثيرة تمام يطلع لكي أي نعم هو بينتمي لهذه الأسرة بس هو مخه ما زي شنو نفس هذه الأسرة طالع مختلط بدا وتجبريه
0: إنه
1: هو في هذا يرجع لهذه الأسرة يتجوز من هذه الأسرة طبعا إذا هو رجع براو طوعت وقال أنا لا عايز أختار بيت بلدي بعد كده هو حيكيف نفسه إنه هو يعيش مع بيت بلده لكن لو لا ما عايز يعمل كده ما تجبريه إنه هو لازم يرجع ليه لأنه هو أخذ هو بقى شخصية
0: بثقافة
1: تانية والبنت الجاية دي للأسف اللي هي مختارة مش لا أنتوا حتجيبوهم تعرفوهم على بعض اتفقتوا أوكي كملوا ولا لا ضربنا تلفون وولدنا داير بيت والبنت أنا دايرة ولد انتهى الموضوع لصقناه مع الرسنام بكرة يمشي تفاجئوا شنو يتفاجئوا مع بعض فأنا بقول لها شنو لو أنت عايزة تعمل كده فأولادك من حسا يعني تجبريهم ربيهم مع الناس اللي أنت عايزهم يتجوزوا ما تفكهم للعالم
0: طيب مش مش مش نحن أسر بتهاجر
1: يا للأسف
0: أولادنا برا
1: يا
0: ما في أسرة سودانية الليلة يا دكتورة كاميليا ما عندها زول مربي أولاده برا
1: يا
0: وبتجي ثقافتي إنه أنت نحن أخوان عندي أخوان رابين في دول عربية باخدين الثقافة العربية اللي ما بعيدة عن الثقافة السودانية وعندي ناس عبرين المحيط
1: يا
0: أولادهم مش في السودان ما لقوا السودان حتى الكلام العربي ده في
1: خطر
0: وين وين وين عشان انت تفهمي لك كلمتين ثلاثة
1: ما أنا
0: أنا لما نيجي نقطة معلش أقول لك
1: أيوة.
0: لما نيجي نقطة الارتباط بتصهر الأسرة هنا وحتى الأم والأبو عايزين لا أرجع
1: للبلد
0: أرجع لبلد
1: ما أنا قلت لك إذا هو رجع طواعية براو من نفسه قال لا أنا

0: مرض يا لكو القصصي. انت يا حجه نايمه وين من بدري؟ ما انت ما انت شنو من بدري اتواصلي مع
1: على سؤالي يا كميل خلاص.
0: لا ما هي كده صح. انت عايزه انا الليله لو عايزه ولدي يطلع دكتور من بدري هحاول اغذي الحاجه دي جواه. أيوة. تمام, بحيث انه هو يهيئ نفسه انه في يوم من الايام هيبقى دكتور. نفس الحكايه, انت عايزه ولدك يعرس من داخل الاسره, من داخل البلد بتاعك, غذيه من بدري, كلميه او اتكلمي معاه لما تحسيه وصل مرحله هو عايز يرتبط او كده, قول له يا ده احنا لاسباب الكده كده كده كده, وديه اسباب مقنعه تخليه هو يقرر هو عايز يتجوز, وديه حريه ان هو يختار. بعد كده لو هو رفض دي حياه تاني, لكن لازم هو يختار, هو اللي يختاره. ما
1: ما نمشي نختار له نحن.
0: ما حد يعيش معه وانتو بعد.
1: نخش كده على المتابعين معانا. بشوي طبعا من المتابعين المميزين جدا. انا تخيل بشوي مرسل كم رساله, لو انت لقيتك واحده قوليها لانه انا شفت له قبل. بشوي قال طبعا بشوي ده متابع من جمهورية مصر وبيكتب لنا بالمصري, فبجهجهنا جهجها انه نحن نحولها لسوداني. قال العلاقات ما بتستمر بالكلام الحلو بس ولا بصورة حلوة قدام الناس. العلاقات بتعيش لما يكون فيها احترام وقت الخلاف, وتقدير وقت التعب, وسند وقت الضعف. ما في بيت كامل وما في شخص من غير عيوب, لكن في ناس بتختار كل يوم انها تكمل وتفهم وتسامح وتتمسك ببعض. دي تخليدي كده ضد التضحية. التضحية الصحية. قال الحب الحقيقي ما مجرد مشاعر, الحب غرار بتاخد كل يوم. قال بتستمر ربيع والعلاقات. قال لما يبقى الهدف, قال لما يبقى الهدف ما انه كل واحد يكسب الثاني, لكن العلاقة نفسها. انا ما عارفة اترجمها لك يا بيشوي. ايوه. قال لما يبقى الهدف مش انه اي حد يكسب الخلاف, لكن العلاقه نفسها تكسب. ما معركه بيني وبينك يعني.
0: بينك الحكايه.
1: قال المحبه تتأنى وتترفق, المحبه لا تسقط ابدا. كويس ابو ابتهال, طبعا مديك الكلام اللي كان متفق فيه معاكي. جزء كبير من رسالته. عندك باسل الخطيب, قال تستمر العلاقات عندما تكون هنالك فهم عميق لطبيعة العلاقات بين الطرفين. تاني عندنا جنب الرجح تاني بيقول لك الأسرة الخلية الأساسية والنواة الأولى لبناء المجتمعات. يمكن دور الجوهري في التنشئة الاجتماعية, قرص القيم والأخلاق, الحفاظ على الهوية الثقافية, وإعداد أفراد صالحين وفعالين قادرين على المشاركة في تنمية وتطوير المجتمع. بشوي طبعا مرسل علاقة رسالة تانية في ألبينو. قال والله ما عارف أقول شنو, لكن في كلام في قلب حب أشارككم. أنا كنت
0: دي اختلاف. أيوة
1: اختلاف. دي اختلافات. أيوة دي الاختلافات اللي بتجي يعني من البداية بس. ودي دي دي
0: المشكله قال انه دي ما اول مره يعني حصلت معي كثير.
1: يا البينو انا انا انا شخصيا حابه انه انا اتناقش معك في الموضوع ده. هحول الرساله دي لناس المتابعه ونعرف نتكلم في الموضوع ده, واوعدك انه هيكون فيه حلقات تتكلم فيه, وما دام انت طرحته وحاسس انه ازاك فخلينا ناخده ونسيغه ويكون حلقة وتشاركنا انت فيها كيف قدرت عالجتها, ادركت انها هي صح ولا ما صح. ابعادها فخليها كده مقفولة كده بيناتنا لحد ما نجي ونقعد ونجيب لك دكتورة كاميلا ونجيب لك ناس ثانية نصبر. هيثم قال مبدعات انت بكل صراحة, الحلقة جميلة جدا يا استاذة رشيدة ودكتورة كاميلا. يا هيثم في ذرات كده يعني كان ناقصك الكرسي بيجاي معانا بس. يعني كاميليا الليلة
0: اتكلمت.
1: يعني اتكلمت بطريقة جميلة. فخلينا عندنا محور كده أو محورين يعني دي غفزة كده كبيرة. فرايك شنو كده نطلع علينا فاصل شوية بس كده ونرجع.
2: لأنك بتهمني وانت بتهميني, تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه, نسمع بعض, نشجع بعض ونتفاكر, نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقب صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: رجعنا لكم بعد الفاصل، بتمنى ما تكونوا مشيتوا بعيد، يا دوب شلتوا نفسكم كده وحضرتوا كم سؤال كده لدكتورة كاميليا نستفيد منها. كل زول كده يحاول يقول لنا هو كان واقع في عتو شرك، هل قالوا كان فعلا فاهم الحب والإعجاب والانبهار والكلام ده، ولا يا دوب اكتشف انه الحب حاجة مختلفة نهائي عن الإعجاب وعن الانبهار وعن التعلق وعن إدمان الشخصيات اللي انتي بتكلمت لنا عنها. أنا ممكن أدمن شخصية لمجرد أني ما عجباني الشخصية دي، لكن أنا مدمنة شخصية تانية لقيت شبيهة بالشخصية دي. أنا ممكن أكون مدمنة حبي لأبوي، فحبي لأبوي خليني أنه أنا أشوف الزول المعايدة أو القريب ليدة هيعيشني في أمان زي ما أبوي كان معايش الأسرة في أمان، فأدمن شخصيته. فقولي لي إدمان الشخصيات
2: هو فكرة إدمان الشخصيات زي ما أنت قلت أديت المثال ده، وحاجة تانية هي إدمان الحاجات المتعلقة بالشخصية دي. يعني أنا مش بدمن بس الشخصية كشخص أنا بحبه، لكن بدمن مثلا احتياجه لي أو احتياجي له، بدمن عطائه، بدمن اهتمامه، فبدمن حاجات هو بيقدمها لي. تمام؟ لدرجة أنه أنا بفتكر أنه أنا بحبه أو أنا بتعلق بالحاجات دي لدرجة بفتكر أنه أنا بحبه، لكن أنا في الحقيقة الشخصية ذات نفسها لو اتجردت من كل الحاجات اللي بيقدمها لي ممكن يطلع لا ده مش الشخص اللي أنا بحبه. عشان كده أنا دائما بقول هل أنت بتحب الحاجات اللي بقدمها أو اللي أنا بقدمها في العلاقة دي، ولا بتحبني أنا شخصيا؟ لأنه ممكن في يوم ما أقدر أقدم الحاجات دي، فلو أنا ما قدرت أقدم الحاجات دي حابقى برضو أنا محبوبة أو أنا مقبولة بالنسبة لك ولا لا؟ تاني حاجة، إدمان الشخصيات فيها ناحية سلبية وفيها ناحية نفسية. تمام؟ في ناس بيفقد زي ما أنت قلتي الناس عزيزين عليهم فبيفتشوا في شخصيات بصوت تانية على ده، وللأسف في إحنا ممكن ندمن شخصية مؤذية. ليه؟ لأنه أنا شخصيا بيكون عندي نقص جوايا ويكون عندي مشاكل نفسية، فدي دي دي الحسي بقت تترجم أو الناس بقت تطلع إنه العلاقات السامة، أنت بتفضل في العلاقة السامة، أنت مدمن الأذية وأنت ما عارفة نفسك.
1: قلت يا دكتورة كمان إحنا زمان نضع ولا قالوا لنا في علاقات سامة ولا قالوا لنا في
2: حفظ، يمكن عشان ما كان الناس سامين أصلا. يعني أيوة مع الوعي الكثير أنت بتكتشف حياتك.
1: طيب خواطرنا طيب الخواطر. طيب زي ما كنت احنا كنا ماشيين هكذا، المهم
2: بالبركه
1: حياتنا مشت. تعالي دكتوره كمان خليني اخذك لنقطه تانية، الجانب المادي في الاختيار لشريك الحياه والمقارنات والميديا، وانا عايزه واحد يفسحني وعايزه واحد يلبسني وعايزه واحد يكون يعني شعره عامل كده ولبس النضاره السوداء والسلسله القافله، وانا عايز بيت كده
2: وهندمه
1: يلا انا دي الصوره اللي بختار بيها. وبعد كده اجي الصدم بواقعنا وبالتوب والجلابية
2: والفليلة حملت المكدودة
1: وأدراك ما أدراك. فبقوم ده أنا برضى به، لكن بكون أنا
2: شام الوضع ما متقبله
1: حتى لو الإنسان كويس. فالجانب ارمي لنا الجانب المادي أثر قدر شنو في الحب، وفي ناس كتير حبوا بعض وتخلوا عن بعض عشان الماديات، وبالذات البنات مظلومين في النقطة دي، لأنه زي ما بقولوا ديس حبيبتك لما نيجوا المختربين. في الجانب المادي دمر العلاقات بين الشباب أو أثر في الشباب في تفكيرهم في الارتباط على قدر شنو.
2: هو طبعا لو حاليا أنا عملت زي ما بقول شنو عملت بسمه شنو ورقة وجيت قلت لهم قد حاول قسمت نسبة كبيرة من الشباب، حتقول لك الناس بتعرس البنات حيقولوا الأولاد حيقولوا إنه البنات بيجوا ماديات ليه بيفتش على حياة أفضل تمام ليه لأنه للأسف برهن الحياة. زمان كنا بننكرها كبنات لكن حسي بيجت واضحة شديد. أنت موسم المغتربين لما نيجي واحدة الليلة سينجل بكرة طوالي لابسة النقاب عشان هي عروسة بعد شهرين بتدخل أيوة الجوارب أيوة أيوة أيوة عشان هي عروس أسر أيوة أسر شديد أسر ليه لأنه بيجا يعني هي جاية كمان من شنو من فكرة السوشيال ميديا إنه أنا أصلاً علاقتي مبنية على السوشيال ميديا تمام ده للناس المغتربين طبعا العلاقات مبنية على السوشيال ميديا فانا وانا وببني علاقه على السوشيال ميديا حبنيها على اي اساس ابنيها على اساس انه انا دربني معك طوب ما اجيبك جاهز فهمتيني ايوه اجيبك انت الشخص اللي انا لما لقيتك في السوشيال ميديا وانت شفت بوستاتي انا كيف في السوشيال ميديا انا شفت حياتك كيف في السوشيال ميديا عايزين نعيش نفس الحياه فانا ما حرضى اقل من كده حجيبك انت داير زي ما قلتي تدفع لي كم وحتعمل لي شنو للاسف دي بقت العرس بيبقى في قاعه خرافيه والعريس بيدفع دم قلبه وبعد كده هي تتشرط زي ما عايزه وهو مجبور يدفع لانه ده اساس العلاقه او مثلا اساسا العلاقه كانت شنو اختيارات من الاهل والكده فانا بختار على حسب ما في النهايه لما انا حضحي بمشاعري مثلا بنقول كده انه مثلا او البنات بيقولوا كده انه انا ما دام حضحي بمشاعري وحضحي بالحاجه اللي انا عايزه وحبيع حبيبي هبيعه بالرخيص
1: اجيب ثمن
2: اجيب ايوه اجيب ثمنه فانا انا ما بلوم بس البيت بلوم كمان الشخص اللي جاي يشتري يعني انت اللي بتدفع معلش انت كراجل ما عشان انت راجل وانت مقتدر فتشيل اي واحده عشان هي جميله وحلوه وامك قالت عليها اوكي تمام
1: عندكم معلومات يا كمان
2: عندي ما مشاكل
1: مالك
2: ما هي كده اي واحده دي شنو كمان ليه لانه اي هم ممكن الام تكون مختاره لك واحده كويسه جدا بس شخصيتها ما زي شخصيتك مش عشان بيت هي كعبه لا,
1: لا, لا, لا
2: لكن شخصيتها ما زي شخصيتك ما حتقدم لك حاجه او انت ما حتزيد في حياتها حاجه بس العلاقه تبقى شنو وللاسف انا شفت نماذج زي دي كتير انه بقت العلاقه لو ما انفصلوا العلاقه بتبقى شنو دي مرتي وانا راجلك خلاص عندنا عيال كل زول عايش حياته
1: الروتين
2: بالضبط كده وكل زول عايش حياته ما في يعني حتى يعني انا عشان للاسف احتكيت بنسبه اللي شغلي انا بشتغل بعد مرات او كتير برايفت تيتشر بخش بيوت كتيره حتى انا بعد مرات بسال هم الناس اللي يتزوجوا كيف بصل للمرحله دي بسال يتزوجوا كيف ليه لانه بلقى ده في الشرق وده في الغرب بس المهم في عيال في النص تمام بس ما خربوا البيت فدي بتبقى شنو انه بتحس انه في النهايه هي اختارته عشان قروش او هو اختار عشان المكان الاجتماعي ما ننسى كمان ما البنات برام هم اللي
1: ايوه
2: يعني اولاد الاولاد بيتزوجوا بنات مش عشان اسرتها مكانتهم الاجتماعيه او عشان اسرتها ايوه ناس فلان او عشان اسرتها مثلا عندها قروش
1: او مناسبين اسره فلان
2: ايوه او كده ده نوع من انواع الاختيارات هو ما حقول كله غلط بس في نفس الوقت بيرجع لو انت اللي اخترته انت كشخص يعني انا من اسره فلان اخترت واحد عنده قروش من اسره فلان لكن قدرنا نتوافق اوكي لكن لو لا بقى الموضوع اجبار او اوكي خلاص انا نعرس وخلاص انت جي وصلنا مرحله او انا مقتدر وادفع اكتر تمام انا حشوف انا لو لو لو سيكولوجيا كده لو انا حخير حختار اللي حيشير
1: عارفه يا دكتوره كاميليا في الحلقه اللي فاتت في واحد من المتابعين رسل لي سؤال انا حسيت انه الاجابه انا ممكن اكون جاوبت له بصوره عامه لكن انت ممكن تديه الاجابه العميقه الصحيحه كان بيسال بيقول الصداقه بين المراه والرجل صداقه وهم متزوجين قال انتوا موافقين عليها يعني يعني يعني بيسال ان مثلا بيت اتزوجت او عندها اصدقاء
2: انت بتتكلم على الصداقه بين الرجل والمراه هم يعني راجل ومرته هم اصحاب
1: هم متزوجين يعني مره وراجل كويس فالراجل عنده صديقات
2: صديقات بين مرأة اوكي
1: ايوه وزوجته عندها اصدقاء فبتكلم هنا المشكله دي تتعالج كيف هل هي ما غيره لكن قال موضوع حساس جدا
2: طبعا
1: هل انا شخصيا دي وجهه نظري انا واقول لك انت عدلي ولك مطلق الحريه يعني تقولي كل حاجه انا متاكده حتطلعيها صح انا بقول انه الزواج ما سجن الزواج انت بتقول احترام وتقدير ومشاعر وشباب وفاهمين وواعيين ليه في النقطه دي الموضوع بيبقى شايك ممكن في زماننا نحن شايك
2: ايوه شايك اكتر
1: اصلا هو عشان انه يكون انت اساسا بتتكلمي مع
2: ايوه شباب
1: ايوه دي دايره لها يعني بيقولوا شنو ليفل تاني. ف حاليا ليه الناس متطوره فاهمه عاقله واثقه لما يجي اول ما يتزوجوا يلا الغى اصدقائك. ايوه في اصدقاء اوتوماتيك المفروض يتلغوا. العلاقات الكثيره انا ما قاعد انا دي وجهه نظري انا شخصيا ما قاعد احبها كويس، لكن في اصدقاء بمعنى اصدقاء ما في هنسو. ليه انا اول ما اتزوج يلا طق طق طق طق
2: بلوك بلوك بلوك بلوك
1: وهي بالذات البيت
2: يا
1: واول ما هو يتزوج لو ما قالت له بيشتغل المخبر
2: هو هو حاسب بنات بيجو اوتوماتيك هي ارتبطت طوال بلوك بتدي براءة يعني أصحاب ذاته بيعرفوا ارتبطت بالبلوكات
1: بالبلوكات.
2: وأول ما تفتح البلوك معناتها خلاص يا بنت حبيبة.
1: شوفي أنا حاولت أجمل
2: لا لا هي هي ده واقع الحال صراحة. يعني شوفي من أتكلم لك من ناحية يعني ثقافة اجتماعية. يعني إحنا كمجتمع سوداني أول حاجة ما في حاجة اسمها الصداقة، يعني دي غير مقبولة أساساً صداقة بين الرجل والمرأة كمجتمع سوداني. عندنا مشكلة كونفليكت في الموضوع ده، حتى بعد الوعي ده كله ما بتلقي ناس بتقبل الحاجة دي.
1: دكتورة كاميليا أنا بتكلم لي إنه كنتوا في الجامعة ما عندك أصدقاء.
2: لا ما هي لا ما يلا ما أنا بقول لك شنو المشكلة ما بيقبلوها ليه؟ لأنه في ميس أندرستاندينج في حتة الصداقة ذات نفسها، فهمتي مفهوم الصداقة ذات نفسه تمام. ليه؟ لأنه المجتمع بتاعنا بيصور لنا أي علاقة بين الولد وبنت ما علاقة ممكن تكون نظيفة أو علاقة ما فيها مشاعر أو علاقة كده. وأنا عندي أصدقاء أولاد على فكرة، بس وبيتكلموا معي بيقول لك ما كل الصداقات بتكون شنو، بتكون خالية من المشاعر تمام. فلأنه في مشكلة في المفهوم وأنا ما بقدر أتحكم في كل مفاهيم الناس اللي حواليا، فعشان كده بتجي حتة الغيرة أو حتة لا احنا عارفين احنا كاولادي الاولاد بيفكروا في كيف ابعدي من الاولاد، فبالتالي هي بتقول لا انا عارف البنات ممكن يكونوا بيعملوا لك شنو او يشلبوك او كده زي ما بنقول حسه، فانت ابعدي من البنات. ليه؟ لانه الصداقه ما في حاجه بقت حاجه نقيه، فهمتي؟ انا ما بدين الصداقه، الصداقه دي حاجه مقدسه شديد، ومن العلاقات الفاليبل يعني القيمه أيوة في حياة أيوة الإنسان. والصداقة ممكن تدعمك أكتر من علاقتك بأسرتك وبعلاقتك بجوزك أكتر تمام. لكن شنو عشان تشوه المفهوم بتاعه وعشان تشوهت هي تمام، بقت المشكلة الناس بتتعامل مع المفهوم المشوه لها، فهمتيني؟ ما مع شنو، ما مع حقيقتها هي كصداقة حقيقية. لكن في صداقات، في اكسبشنز دائما، في صداقات بتحصل بين ناس متجوزين واصحاب تاني. لكن انا انا انا اقول لك حاجه، وجهه نظري تمام للصداقه من ناحيه نفس علم، الصداقه دي من العلاقات البناءة جدا. ليه؟ لانه انا الصديق بيبنيني في اتجاهات نفسية تانية وبيدعمني في اتجاهات ممكن زوجي ما يدعمني فيها، أو مثلا أسرتي ما تدعمني فيها، إذا كانت الصداقة دي بين ولد وبيت أو بين بنات وبنات تمام. لكن لما نجي في حتة الزواج، أنا بالنسبة لي لو الصداقة دي فعلا نقية وكويسة خلي مرتك تعرف وعرفيها على، لو هي بيت خلي عرفيها على مرتك.
1: طب ما ده الشطة.
2: أيوة لا يعني ليه؟ لأنه إحنا بندس، ما بقول لك هي مشوهة ليه، أنا ما بوريك أصحابي دي الناس منه، بس لأنت كمان ما تسألني إنه أنا أقطع علاقتي معه، لا خليه يعرف، خليه عارفين ببعض، خليه هو ذاته يبني علاقة بيناتهم تمام، يكون في علاقة يعرف الشخصية دي منه تمام، ويعرف أنت بتتعاملي مع منه عشان شنو، عشان يعني
1: تقديرا للمشاعر،
2: تقديرا له هو وتقديرا للثقة بيناتكم،
1: أو تقديرا لنظرة المجتمع
2: لنظر ما دي حتعرف لك كل نظرة المجتمع، العلاقة بيناتكم والثقة بيناتكم والاحترام بيناتكم، هيعرف الشخصية دي. تاني حاجة العلاقة هنا، الصداقة بتتنقل بين شنو، بين شخص وشخص، لأسرة وأسرة، لأنه هو بأسرته هيعرف، هتعرفوا هتبقوا كلكم كأسرة أصحابكم مع بعض. لكن دي لو كانت شنو، دي لو كانت حاجة حقيقية ما لها علاقة بأي تلوثات أو تشوهات لموضوع الصداقة.
1: طيب في قدورة والناصر، يا أستاذ قدورة الحمد لله على السلامة يا أخي، أنت كنت وين؟ قدورة والناصر من المتابعين
2: يا الملاحظ
1: لهم، فلو فترة كده اختفى مننا، فأنا اتبهرت عيني لما جات كده على التغليع يعني وقفته قال صباح المحبة وصباح السعادة وصباح الأمل وصباح الاشتياق واللهفة لغاء لشخصكم الجميل. لا نحن برضو مشتاقين لك يا قدورة ومشتاقين لتعليقاتك ولوجودك معانا. قال أبعدتنا الأيام وأحسبها سنين مرت وأنا بعيد عنكم، ولكن رغم البعاد أحس بكم جواي ومن حولي، وصوتكم لا يغادر أذني أبدا، وأتشوق لمراسلتي إليكم جميعا. أنتم أخوتي أحبتي أصدقائي، مطحكم الله بالصحة والعافية. شفتي نحن محظوظين قدر شيء عندنا متابعين فعلا، يعني بحسسك أنه نحن أخوان كذا من جوا القلب. قال أختي الغالي على قلبي الأستاذة رشيدة الموهوبة والمتمكنة ذات السماحة الحديث المحسول، وطلت الدكتورة الراغية ذات الهندام الراغي والكلام الطيب كاميليا المكملة لحلاوة الكلام. شفت يا أخي أنت كده يعني كده نفخت أنا بجد. قال الموضوع حلو والحلقة جميلة جدا من عنوانها، لها طعم محصول المزاق بالحب، تحلو الدنيا وتغوى العلاقات وتصير الحياة بطعم حلو وهادي وسعادة غامرة ترفرف بأجنحة السعادة والحب الدائم روعة وجمال، وتكون في سعادة دائمة. عبركم أحيي كل أصدقاء الراديو والأخ القائمين على طرح المواضيع وعلى طغم الراديو، ومن ثم أحيي كل أهل بغرية الحمداب الجزيرة، ونترحم على روح أختي زينب ورحيلها الموجع عنا، ولكم كل الود والاحترام وتقبل تحيات الزوجة الغالية مزاهرك. يا قدورة نحن من يعني راديو سمر، أنا وكل الفريق وكل الناس بنقول لك ربنا يقويك وربنا يعني يشيد أزرك، وأكيد إحساس صعب بس كلنا يعني بنصلي إنه ربنا هو اللي يلمس قلبك ويخليك تعدي الفترة دي. وشكرا لك إنك أنت شاركتنا، و أنا واثقة إنه كل الفريق حتسمع منه نفس الكلام. أنت إنسان غالي على قلوبنا جدا جدا يا قدورة، يعني كلامه وجعني. طيب على ما أظن إنه في ميساء برضو. لو
2: يا ميساء قالت غايته مبسوطة جدا من الحلقة، فيها كمية من النقاط المهمة، أثارت النقاش أوسع
1: من أوسع أبوابه.
2: أوكي بسهل علينا كتير في الدوام، في الدوام مركبة سماعاتي حرصا منا على الحلقة. حلقة أستاذة رشيدة ما ممكن ما أحضرها إلا الشديدة القوي. شكرا. لا في عشق متبادلين.
1: عارفة الشخصية اللي عندها شوية ما بقول تمرد، لكن عندها جرأة في إنها بتطرح أفكارها
2: بجرأة.
1: عندها جرأة إنها بتطرح أفكارها ودي شخصية لا ما ما يعني أنا ممكن أقول شخصية من ميساء، لو يعني معلش يا ميساء خليني أقول حاجة، ده تخمين مني أنا، إنه ممكن عدت بمواقف خلت عدلت من شخصيتها وبقت تدرس خطواتها وبتقول رايها وخدت حدود وميزان لكل حاجة. أنا صح يا ميساء ولا لا؟ يعني دي نظرة الأم يعني بس. فربنا يبارك حياتك يا ميساء، وشكرا لك على إنه الكلام اللي أنت كنتيه. طيب يا دكتورة كاميليا، أنا حاسة إنه الوقت بدأ يسرقنا. لا هو الوقت سرقنا. هو الوقت سرقنا. أنا يا دكتورة كاميليا حابة إنه تدينا زي ما بقوله في الختام كده، فضلت لنا دقيقة أو دقيقتين، نصيحة للشباب أو الشباب تايهين في شنو، حاسة إنه لا تعالوا كده نخدها في شكل تساؤلات للشباب والأولاد والبنات قبل ما الواحد يقول للبيت أنا بحبك، مفروض يفكر في شنو. وقبل البيت ما تقول للولد أنا بحبك، لأنه كلمة بحبك وبتحبيني دي أنا بحتبرها ده كلمة مقدسة جدا، عهد يعني في شنو أنا جوا نفسي قبل ما أطلع الكلمة دي المفروض أنا أقولها. يعني ما أقولها لمجرد أنه أنت لابسة سمح، ولا مجرد أنك خدت ميكب، ولا مجرد أنه تشكلك حلو.
2: هو الكلمة اللي للأسف بقد مبتزلة، يعني من كثرة استخدامها الكثير بقد مبتزلة، يعني بقد ما بتحمل نفس القدسية اللي انتوا اتربيتوها. احنا في عهدنا حاسة كل انا بحب اي حبيبتي بحبها. ما خلاص بقينا نستخدم الكلمة وابتزلنا في استخدامها لدرجة فقدت معناها وفقدت قدسيتها. فبقى ما التزام تاني. بحبك دي بالنسبة لنا يعني للجيل بتاعنا بحبك عادي. عادي، لكن ما معناته ان انا ماشي اتجوزك يعني. ده حتى قالت لنا كثير انا بحبك بس ما بقدر ارتبط بك. فما ما عشان كده بقول لك
1: اقول له ادوني ساعه ثانيه يعني شنو بحبكم حرطبط بك.
2: ما بقول لك وصل احنا وصلنا للمرحله دي يتقال تمام اذا كان الولد او كانت البيت. ليه؟ لانه احنا فقدنا المعنى للحب. الحب يا جماعه بالالتزام، يعني انا بحبك ما معناته انا ملتزمه بالعلاقه معك او بالارتباط معك او احنا حنبني بيت سوا. فانا بالنسبه لي انك انت قبل ما تقول بحبك لوحده اعرف نفسك انت عايز شنو، انت ذاتك انت عايز شنو في الحياه، وشوف شخصيه تناسب المفاهيم بتاعتك وتناسب الحاجات بتاعتك، وبعد كده ابني ما اقدر ابني معها علاقه سوا. ده باختصار عشان الزمن بتاعنا انتهى.
1: طيب انا عارفه خلينا اختم الحلقه كده بكلامك ده بنكته ما حقول يا واحد من اولادي لكن يعني هو اطفال يعني هم شباب زيكم، لكن فجاه لقيته هو اصحابه القصه دي بجد وفي المدرسه وكانت مشكله والمدارس طبعا كانت مختلطه وكده يعني كاتبين جواب لبيت الكاتب الكلام واحد والبحبها واحد والرسل الجواب واحد
2: ده حب جماعي ده
1: يلا وكلهم لما نتخدتوا قالوا هون احنا برانا الفصل كله معجب بيها فهم الأربعة خلاص الجريئين المشوا قالوا لا أنا ما بعرف منو هو قال أنا بحبك لكن الأربعة
2: بيحبوك
1: كلهم قالوا لا احنا بنحبك ناس اللي انت بتقوليه فكان ما بحبك زي ما بقول لا هي كلمة جميلة أنا ما بدين جيلكم بس بقول إنه هو تغير هو بيقلوا مفاهيمه وهو بيقلوا طبعه يا كاميليا أنا يعني بجد اتبسطت جدا جدا معاك في الحلقة دي وأوعدكم إنه أنا حجيب تاني وثالث وما حخليها وزي ما قلت لك أنتوا من الشباب الحقيقة نحن محتاجين لكم في البلد محتاجين لكم حقيقي إنه تشيلوا عليكم أمانة كبيرة بناء وطن مدعافي فكل واحد يشوف الوزن اللي عنده ويستخدمه فأنت ربنا اداك وزنة كبيرة في يدك نور وملح يعني وراديو سمر فاتح لك أبوابه لأنك أنت كلامك بجد أنا لو قعدت هنا ما كنت حعرف أقول نفس الكلام اللي أنت قلتيه أنا استفدت منه شخصيا في تعريف الحب ولحد ما نتلاقى المرة الجاية
2: إلى اللقاء
1: سلام.
3: لأنك بتهمني وإنت بتهميني تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح 16. وقال عيسى لتلاميذه:
2: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
1: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
2: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات الشحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي، وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجابه: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح 14. وذات سبت ذهب عيسى إلى دار أحد قادة الفريسيين ليتناول الطعام، وكانوا يراقبونه، وكان قدامه رجل مصاب بالاستسقاء. فقال عيسى لعلماء الشريعة والفريسيين:
2: هل الشفاء في يوم السبت حلال أم لا؟
1: لكنهم سكتوا، فأمسك الرجل وشفاه وصرفه، ثم قال لهم:
2: من منكم يسقط ابنه أو حتى ثوره في بئر في يوم السبت ولا يخرجه حالا؟
1: فلم يقدروا أن يجاوبوه على هذا. ولما لاحظ كيف أن المدعوين اختاروا أحسن الأماكن، ضرب لهم هذا المثل فقال:
2: متى دعاك أحدهم إلى وليمة عرس لا تجلس في أحسن مكان، فربما دعا واحدا أهم منك، فيأتي الذي دعاكما ويقول لك: أعط مكانك لهذا الرجل، فتنسحب بخجل لتأخذ أقل مكان. بل متى دعيت اذهب واجلس في أقل الأماكن أهمية، فمتى جاء الذي دعاك يقول لك: يا عزيزي ارتفع إلى مكان أحسن، فتكرم قدام كل الضيوف الموجودين معك، لأن كل من رفع من قدر نفسه ينزل، ومن أنزل من قدر نفسه يرتفع.
1: ثم قال عيسى للذي دعاه:
2: متى عملت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباؤك ولا جيرانك الأغنياء لئلا يدعوك هم أيضا فتنال جزاءك. بل متى عملت وليمة فادع الفقراء والعاجزين والعرج والعمي، فتكون مباركا، لأن هؤلاء ليس بإمكانهم أن يجازوك، فتنال جزاءك في قيامة الصالحين.
1: ولما سمع أحد الموجودين هذا الكلام قال له:
3: هنيئا لمن يتناول الطعام في مملكة الله.
1: فقال له عيسى:
2: رجل عمل وليمة عظيمة ودعا كثيرين، وفي وقت الوليمة أرسل عبده ليقول للمدعوين: تعالوا كل شيء جاهز، لكنهم أخذوا يقدمون الأعذار بطريقة واحدة. فقال الأول: اشتريت حقلا ويجب أن أذهب وأراه، من فضلك أعذرني. وقال آخر: اشتريت 5 أزواج من الثيران وأنا ذاهب لأختبرها، من فضلك أعذرني. وقال آخر: أنا تزوجت ولهذا لا أقدر أن أجي. فرجع العبد وأخبر سيده بهذا، فغضب صاحب الدار وقال للعبد: أخرج بسرعة إلى شوارع البلدة وحواريها، واحضر إلى هنا الفقراء والعاجزين والعمي والعرج. وقال العبد: يا سيد، نفذت أمرك وما زال يوجد مكان فارغ. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الدروب والحارات وألح عليهم أن يأتوا لكي تمتلئ داري، فإني أؤكد لكم ولا واحد من أولئك المدعوين يذوق من وليمتي.
1: وكانت جماهير قفيرة من الناس تسير مع عيسى، فالتفت وقال لهم:
2: إن كان واحد يأتي إلي ولا يكره أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل حتى نفسه، لا يقدر أن يكون تلميذي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون تلميذي. لنفرض أن أحدكم أراد أن يبني برجا، ألا يجلس أولا ويعمل حساب التكاليف ليرى إن كان عنده المال الكافي لإتمامه؟ وإلا بعدما يضع الأساس لا يقدر أن يكمل. فكل الذين يرون المنظر يضحكون عليه ويقولون: صاحبنا هذا بدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. أو لنفرض أن ملكا على وشك أن يحارب ملكا آخر، ألا يجلس أولا ليرى إن كان يمكنه أن يواجه بعشرة آلاف رجل الذي يأتي عليه بعشرين ألف، وإلا يرسل إليه وفدا وهو ما زال بعيدا عنه يسأله عن شروط الصلح. وبنفس الطريقة كل واحد منكم لا يتخلى عن كل ما عنده لا يقدر أن يكون تلميذي. الملح شيء جيد، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لا للتربة ولا للمزبلة، بل يرمى في الخارج. اسمعوني يا من لكم آذان تسمعون.

0: لوقا الأصحاح الثاني عشر. وفي أثناء ذلك اجتمعت آلاف كثيرة من الناس حتى داس بعضهم بعضا، وأخذ عيسى يكلم تلاميذه أولا فقال:
1: احذروا من خمير الفريسيين، أي النفاق. كل مستور يعلن وكل سر يعرف، فكل ما قلتموه في الظلام سيسمع في نور النهار، وما همستم به في الأذن خلف الأبواب المغلقة سينادى به من على السطوح. وأقول لكم يا أعزائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسم ثم لا يقدرون أن يفعلوا أكثر من ذلك، لكني أريكم من تخافون: خافوا من الذي بعدما يقتل الجسم له القدرة أن يرمي في الجحيم. نعم أقول لكم، هذا خافوا منه. يبيعون الخمسة عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها. أما أنتم فحتى شعر رؤوسكم معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أغلى من عصافير كثيرة. وأقول لكم، كل من يشهد لي قدام الناس يشهد له الذي صار بشرا قدام ملائكة الله، ومن ينكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. كل من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يكفر بالروح القدوس فلن يغفر له. ومتى أخذوكم إلى المحاكم وقدام الولاة ورجال السلطة؟ فلا تقلقوا بشأن كيفية الدفاع عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدوس يلهمكم في ذلك الوقت بما يجب أن تقولوه.
0: وقال له واحد من بين الشعب:
2: يا معلم، قل لأخي أن يعطيني نصيبي من الميراث.
0: فقال له:
1: يا عزيزي، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
0: وقال لهم:
1: انتبهوا، احترسوا من كل أنواع الطمع، لأن حياة الإنسان ليست في كثرة أملاكه.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: رجل غني أنتجت أرضه محصولا وفيرا، ففكر في نفسه وقال: ماذا أعمل؟ ليس عندي مكان أخزن فيه محصولي. ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها وأجمع فيها كل غلالي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، عندك خيرات وفيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وتنعمي. لكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة نفسك تسترد منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ فهذا هو مصير من يخزن الكنوز لنفسه ولكنه ليس غنيا في نظر الله.
0: وقال لتلاميذه:
1: لهذا أقول لكم أن لا تقلقوا على طعام لمعيشتكم ولا على ملابس لأجسامكم، لأن الحياة أهم من الطعام والجسم أهم من الملابس. تأملوا الغربان، إنها لا تزرع ولا تحصد وليس عندها مخزن أو مستودع، والله يرزقها. أنتم أهم من الطيور بكثير، هل يقدر واحد منكم مهما قلق أن يضيف ولو ساعة واحدة إلى عمره؟ فإن كانت هذه الأمور الصغيرة خارج إمكانياتكم فلماذا تقلقون على الباقي؟ تأملوا الزنابق وكيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل. لكني أقول لكم، ولا حتى سليمان في كل جلاله كان يلبس مثل واحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويرمى غدا في النار يلبسه الله بهذه الطريقة، فكم بالأولى يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. فلا تهتموا بما ستأكلون وتشربون ولا تقلقوا، كل هذه الأمور يجري وراءها أهل الدنيا، وأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إليها. بل اطلبوا أن تمتد مملكته، وهذه الأمور تعطى لكم بالإضافة إلى ذلك. لا تخف أيها الغطيع الصغير، فأبوكم رضي أن ينعم عليكم بالمملكة. بيعوا أملاككم واعطوا صدقة، اقتنوا لأنفسكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماء لا ينفد، حيث لا يقترب منه لص ولا يفسده سوس، لأن قلبك يكون في المكان الذي فيه كنزك. كونوا مستعدين لابسين ومصابيحكم مشتعلة، وأنتم مثل رجال ينتظرون رجوع سيدهم من وليمة العرس، فمتى وصل وطرق على الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء العبيد الذين متى جاء سيدهم يجدهم ساهرين. أقول لكم الحق، إنه يلبس للعمل ويجلسهم إلى المائدة ويأتي ويخدمهم. هنيئا لهؤلاء العبيد إذا وجدهم سيدهم مستعدين، حتى ولو جاء في نصف الليل أو قبل الفجر. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة يجيء اللص لما ترك داره تنقب. كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها.
0: فقال بطرس:
3: يا سيد، هل تقول هذا المثل لنا أم للكل؟
0: فقال عيسى:
1: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين نصيبهم من الطعام في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد، أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن قال هذا العبد في نفسه: سيدي سيتأخر في الرجوع، وأخذ يضرب العبيد والجواري ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع الكفار. والعبد الذي يعرف إرادة سيده ولم يستعد ولم يعمل ما يريده سيده يضرب ضربا قاسيا، أما الذي لا يعرف إرادة سيده ويعمل ما يستحق الضربة فإنه يضرب ضربا أخف. كل من أعطي الكثير يطلب منه الكثير، ومن أوكل إليه الكثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون قد اشتعلت فعلا. لي آلام لا بد أن أتألمها، فسأكون في ضيق شديد حتى تنتهي. هل تظنون أني جئت لأبعث السلام في الأرض؟ لا بكل تأكيد، بل الانقسام. فمن الآن يكون خمسة في عائلة واحدة منقسمين على بعضهم، ثلاثة ضد اثنين، واثنان ضد ثلاثة، الأب ضد الابن، والابن ضد الأبي، الأم ضد البنت، والبنت ضد الأم، الحماة ضد زوجة ابنها، وزوجة الابن ضد حماتها.
0: وقال للشعب:
1: إذا رأيتم سحابة طالعة في الغرب في الحال تقولون سينزل المطر، وفعلا ينزل المطر، وإذا هبت ريح الجنوب تقولون سيأتي حر شديد، وفعلا يأتي حر شديد. يا منافقون، تعرفون حالة الطقس من منظر الأرض والسماء، فكيف لا تعرفون حالة الزمن الذي تعيشون فيه؟ لماذا لا تدركون ما هو حق من تلقاء أنفسكم؟ فمثلا إن أخذك خصمك إلى المحكمة، ابذل جهدك وأنت في الطريق لتصطلح معه لئلا يجرك إلى القاضي، والقاضي يسلمك إلى الشرطي، والشرطي يضعك في السجن. أؤكد لك أنك لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك.

0: راديو سمر، أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه، فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك. عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
6: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. الأصحاح السابع ده مهم جدا في كلام ربنا قاله لموسى. تعالوا نعرف ربنا قال شنو لموسى.

هنا نو عادي دعني هذا تونا تمفرتي ام بالابدي يعني امس هنا تو حلقة اسراماتي اسرائيل مصر جيجي عنوا وسمت ويدي هقوا ام باريو عادي دعني وفاسل التمنى مليا عنقنا موسى وهارون ومصر بلي سميا اونو ترك وولي ترك اولي دوكنا اكاته ان بھلی کسے اسرائیلی دھائی سویان اون ترگی تمناتی تک ایباکی ہوب تارے اب انڈیوائیے دھائی انین انڈیوائیا شلکتی کسو ورگن بیتامینک برو ایباکی اشوو ام اڈیٹ بینتو ایفن

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون 0539-77-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوات، قصائد قصيرة، وما أحلى وما أجمل القصائد الجميلة والقصيرة.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى إنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء، وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، تصفية مياه الشرب، كيف تصفي موية الشرب.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفو القرنانا كرسينا بلاكي متل قرأيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتي أصف بلاكي متل كالكامي دعاكني

كمان ان احنا معاكم بلغه الفور كل يوم من الساعه 8 لغايه الساعه 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغه العربيه. الله خلق الرجل والمراه، تكوين الاصحاح الثاني من 4 لغايه 24.

0: هيثم كيفك؟
1: يا هادية
0: تمام؟
1: أخبارك يا
0: الحمد لله. كيف عملت؟
1: كويسة
0: الحمد. كيف المحاضرة الليلة؟
1: يا خنسي بس ليلة الدكتور ده أبدع صراحة. دان ليلة محاضرة كده خنسي واحد مستمتع يعني. كيف أنت؟
0: أنا كويسة الحمد لله.
1: الخبر شنو؟
0: تمام نشكر ربنا.
1: شنو الجديد في المحاضرات والدنيا؟
0: يا هو بس جيت بدري.
1: يا أخ معقول جيتي بدري الليلة عديم؟
0: يا دول
1: محاضرتك هسه عندك محاضرة
0: الأستاذ ده مو بيقفل الباب؟
1: يا دوبيت الله يسهل علينا يعني.
0: ولا أعمال السنة ولا حضور ولا ليه يا أخي؟ أنا ضربت للشباب ديل أيمن وسربوا هم جايين علينا.
1: لا خبر جميل يعني حنقض نفسي قاعدة المرة الفاتت كده.
0: أكيد طبعا
1: لهنا ما عندك مشكلة يا أخي. خلونا كده نشوف الناس ديل وين.
2: أوه أخونا السلام.
3: لا لا لا كيف
2: كيف الحال؟ تمام كيف عامل؟
3: الله تمام
2: تمام التمام. كيف عامل؟
3: الله كيف يوم الليلة؟
2: يا اليوم يا هو الحمد لله تعب ضغط درش لكن الحمد لله. أنا شايف هيثم وهادي دير كانوا بهناك ماشيين زي إنه ماشيين هنا يعني.
3: خلاص نمشي
2: يلا. خلاص يلا راح نحصلهم.
1: يا شباب
2: يا هلا كيف
1: أخبارك؟ شنو يا زرب؟
3: الله تمام. كيف أنت؟
1: البلد وأموره
0: تمام. كيف يا شباب عاملين تمام؟
2: تمام الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: شايفك زي كنت في الركن هناك ولا شنو يا سرب؟
3: والله كنت هناك لكن بس يعني ما شاركت.
1: ما سكت الجمال لنا.
3: الناس كاشين بالسياسات وكذا. وأنا قلت إني نرجع هناك.
1: نجي لموضوع أحسن من الكلام
2: اللي. يا بالضبط.
1: ها يا أخوان الليلة حنكمل برضو الفكرة بتاعتنا وكذا صح؟
2: يا تمام جدا.
0: طبعا. أنا غايت عجبتني شديد الفكرة عشان كذا.
3: وأنا كمان برضو يعني والله يوم ذاك استمتعت يعني بالفكرة جميل جدا ومشيت أكيد للناس ويعني أن كيف الله خلق الكون بدايته لكن لقي الناس ودين ما عارفين يعني بعد ما يتكلمتم يتكيفوا بالكلام ده.
1: يا أخي أنت يا سرب دائما قاعد تجيب لنا أخبار كده جميل عديل يعني أنت الليلة شاركت الجماعة هناك.
3: أيوة شاركتهم.
1: ياخد خبر جميل وده الفكرة اللي إحنا كنا طلعنا بها.
0: أكيد طبعا إننا نشارك ناس ثانيين كمان.
1: والليلة خلونا نبدأ. أنا حبدأ لكم يا شباب كده في النقطة الثانية في تكوين 2 من عدد 4 وخلونا نقرأ مع بعض كده ونشوف الحاصل شنو.
2: لحد عدد كم حيكون؟
1: يعني نقرأ لحد 25 كده.
0: بس على فكرة ما ننسى المرة الفاتت كان عندنا جزء من مقطع يعني إحنا قلنا نخليه لحد ده في الخليقة بتاعت اليوم السادس موضوع خلق الإنسان.
1: دي احنا نسيناه وكنا ولا رايكم فيه شنو؟
2: يا فعلا كانت النقطة دي انا بتذكر كان هاي سبيت تقدر تقوله وبعد ذاك هادية قالت يا اخي عشان الوقت يا انه فعلا ربنا خلق الانسان زي كلله خلق كل الحياة دي في اخر لحظة خلق اجمل حاجة انه كلل خليقته بالانسان ما دي حاجة رهيبة جدا
1: يعني بعد ذاك الانسان جا خلقها يعني الشكل الجميل اللي بنشوفه ده يعني دي فعلا إبداع الله.
3: ممكن نبدأ هناك ولا رأيك شنو؟
1: لا خلينا الناس نقرأ الأصحاح الثاني تكوين 2 من عدد 4 لغاية 25. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض وكل عشب البرية لم ينبت بعد لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض ولا كان إنسان ليعمل الأرض ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حية فصار آدم نفسا حية وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر وكان النهر يخرج من عدن ليسقي الجنة ومن هناك ينقسم فيصير 4 رؤوس ثم الواحد

0: كيشون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة، حيث ذهب تلك الأرض جيدة. هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداغل وهو الجاري شرقي أشور. والنهر الرابع الفرات. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الإله: ليس جيد أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو أسماها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلعه وملى مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع الذي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظمة من عظامي ولحم من لحمي، هذه تضع امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا.
1: أمين.
0: مقطع جميل جدا، ولا رأيكم شنو في
2: جميل جدا؟ يعني
3: فعلا مقطع جميل جدا يا هيثم.
0: العجبك فيه شنو يعني؟
3: يعني أنا أول واحد إنه ربنا يعني كيف إنه خلق الأرض زي ما نحن مبارح اتكلمنا 6 أيام. ربنا خلق فوق كل حاجة، وحسي بدأ الله تاني بدأ إنه مواصل في نفس الشيء، وبدأ إنه يشوف كل الحاجات ماشية مع بعض، الخليقة العشب وأي حاجة بعد ده بيجي مركز أكثر مع الإنسان. يعني شوف يتكلم عن الموية وعن العشب وكلها، بعد شوية جاب آدم ونفخ، قال في نفخ فوقه نسمة أو روح. وآدم بعد ذاك
0: لكن أيمن ما لاحظت حاجة قبل ما أنت تقول الحاجة دي. لو لاحظت في عدد 5 قال كل شجر البرية زي ما أنت قلت لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض. يعني ده كله في البداية في
1: ذاك يكون
0: آي. لكن لما جاء هنا يعني نقطة مهمة جدا، ده كله كان موجود رغم انه كان الموية كانت فيه وشنو شنو، لكن هنا جاء شنو؟ امر انه يكون فيه شنو؟ مطر. لاحظت في الحتة دي يعني ما كان ما ذكر فيها هذيك، لكن دي النقطة الثانية.
2: ايوه هنا في مطر، وبرضو ربنا خلق الانسان من التراب. ثاني هنا قال الدباب. ايوه و بعد ذلك هو يعني خلق له ال...
0: معلش أنا قطعتك في الحتة بتاعت أنت بتقول إنه جبل الرب الإله آدم ترابا شنو كده.
3: لا النقطة بتاعتك كويسة جدا فعلا، أنا ذاته لأول مرة انتبه لا إنه في لحد الوقت ده، رغم إنه مبارح تكلمنا إنه الله خلق العجب، لكن لحد الوقت ده قال الأرض ما كان أنبتت لأنه الإنسان ما كان عمل اللي يعمل على الأرض. والحاجة اللي عجبتني إنه برضو تاني زي ما قلنا إنه الله خلق آدم نفخ فوقه النفس، آدم بقى روح حية. بعد ذاك الله قام خلق له الجنة. وبحسب الفكرة بتاعت الكتاب إنه الله خلق الجنة وخطاب بين 4 أنهر.
0: بالضبط كده.
2: والجنة دي كان وين؟ أنا طبعاً هنا في ما تمشي قدام دورين أول الجنة ده كان من وين؟ أنت بتاعته؟
1: الجنة كانت على الأرض.
0: يعني زي كأنه أنت بتقول في المكان يعني.
2: أي مكان حدد. أيوة مكان.
1: هو التحديد لما كان أيمن بيذكر الحتة بتاعت الأنهر الموجودة هي ده كان التحديد للمكان بتاع الجنة بتاعت عدن.
0: أي كنت بتكلم على النهر يا أيمن الأربعة، وده كان باسم النهر الأول كان اسمه. بيشون يعني ده النهر الأول، وفي كان تاني 3 أنهر.
1: جيحون و...
3: في نهر جيحون زي ما قالت هذه
1: اللي في أرض كوش يعني ما يطلق عليه النيل
3: حاليا، وفي حداغل وبعد ذلك في نهر الفرات اللي هو موجود في العراق.
0: في العراق.
3: وأجمل ما في المقطع بتاع الليلة إنه الله خلق جنوم آدم وشال ضلع من آدم وخلق منها حواء. وحتى الآدم الكشاف قال يا الله دي، قال يا الله دي مرة هي، لأنه هي أخذت من إمري، يعني هذا أخذت مني. وكده الصورة تكون اكتملت، الله خلق الأرض وخلق الجنة وخلق آدم وحواء وفي الجنة.
0: رأيك شنو هذا الكلام ده؟ أنا شكله كده ما عجبك لما قال.
1: لا أبدا، أنا يعني خلاني إنه أدعمك في حتة إنه الله خلق، هو قدر شنو قادر، قدر شنو يعني إنه عايز يوريني إنه أنا ما حقدر أصنع الحاجات دي، لدرجة إنه لما جاء يخلق أو يجيب حواء خلى آدم في سبات، خليه ينوم. وإلا لو كان صحي معناته كان شاركه أو شاف. يعني أنتم منتبهين للحتة دي؟
0: فيها جداً.
1: فيها حاجة يعني ملفتة للنظر، يعني
0: دي كثيرة هذا بتبيننا بعض، يعني بتفهمنا بعض مرات إنه إحنا بنفهم قدرة الله، لأنه لما جاء دي النقطة اللي حنتكلم فيها بعد، يعني بعد فترة في في في الحتة بتاعت الشكوك اللي قدمها له إبليس في النهاية. ربنا قال لكم كده صحيح. دي البناء ما بنفهم فيها كثير بعض مرات الأحداث والحياه اللي بتحصل من حولنا،
1: نتيجة لعقلنا، يعني عقلنا بسيط، يعني ما بنقدر ندرك الحاجات اللي
3: اوكي. خلينا زي ما عملنا المره اللي فاتت في المقطع ده، يمكن هذه حس اخذنا بدت انه كيف الله جاب حواء انه نوم ادم في سبات، عشان يمكن ادم ما يكون يحس نفسه هو خلق مع الله، صح؟ يعني هنا كده في رأيكم تاني، في بحسب المقطع القراءه وهيثم حكينا كلنا مع بعض، في رأيكم وين الله في المقطع ده، أو شنو الحاجات اللي ربنا سواها، أو شنو الله في المقطع ده؟ يعني
0: أكبر حاجة في يعني في قدرته برضو في خلق الإنسان بطريقة غير عادية جدا، من تراب بيخلق حاجة يعني لها سي الإنسان في نفسه ذاته مستغرب.
2: بعدك يعني كمان الأنهار برضو يعني
0: الأربعة اللي تسقي الجنة،
2: وده برضو يعني بورينا بأنه ربنا قادر في أشياء اللي هو يعني بمشي بالترتيب، يعني بخلق الحاجات بالترتيب.
1: في حتة تانية بتاعت الله الإله الحي، الإله الحي دي من الحاجات اللي لفتتني للصورة الحقيقية لله. قدر شنو إنه هو قادر ويستطيع، وإنه هو الحي على إنه يقدر يستمد سلطته ونفوذه لأبعد الحدود فوق التصورات بتاعتنا. يعطي آدم، يعطي الإنسان نسمة الحياة منه هو، يعني الإنسان ما من غير النسمة بتاعت الحادي ولا حاجة.
0: عارف يا هادي، لو الإنسان ده آدم ده كان خلقوه صاحي، كان بيشارك الله في الفكرة بتاعت الروح إني دخل ما قادر ليه العالم.
1: دي الحتة اللي أنا لفتتني إنه الله لما قرر إنه يجيب له نظير اللي هي حواء ما خليه يكون صاحي.
0: بالضبط.
1: وأكيد الله عنده مقصد كبير جدا جدا في الحتة دي.
3: يلا أنا برضو أكتر حاجة عجبتني بكل صراحة، يعني حاجة تعجبني في الله، الله قاعد يهتم بالإنسان من آدم في البداية. يعني يتخيل العبارة بتاعت الآية، قال إنه رأى إنه ما كويس إنه يكون آدم براه. يعني تخيل الله عاين لآدم وقال يا أخي يا جماعة آدم ده يكون براه، دي فكرة ما كويسة، أخير أنا بخلق ليش إنه معين نظير.
0: والحاجة الأجمل من كده، لو أنتوا ركزتوا معي ورجعتوا لورا، مهمة جدا، الله في خلقه للأشياء دي كلها في النهاية لما جاء خلق الإنسان، لأنه كأنه داري ورينا حاجة معينة. أنا ممكن أعمل الحاجات دي كلها من غير ما يكون، من غير ما أجهز وأجيب بعد ذاك شنو الإنسان أخلقه، لكن رتب ده كله عشان يتكيف بها شنو الإنسان.
2: يعني وأنا كمان حاجة اللي عجبني بأنه الله خلق المرأة من الرجل، لأنه ده يكون في قطة يعني. عشان بعدك الرجل والمرأة ما بينفصلوا،
0: بيكون واحد،
2: بيكون في قطة بتاع ربنا هنا. وأنا عجبني بالحتة دي يعني الكلام ده.
0: جميل.
1: أنا انتبهت بالأخص في الآية 9 بتتكلم عن الشجرتين، شجرة بتاعت الحياة وشجرة بتاعت معرفة الخير والشر. أكيد في مقصد من وجودهم.
0: بالضبط. دي كمان من الحاجات المميزة، يعني كأنه الله داري يورينا حاجة معينة في ما يعني خلق كل شيء، بس لكن في حاجتين مهمات كمان الإنسان يتعلم منها ويقدر يعرف يعني نقطة مهمة في حياة الإنسان. بعد ما أنا خلقتك، بعد ما أنا أوجدتك، بس كمان في حاجة مهمة هنا لابد أنت تسمع فيها صوت الله وتسمع فيها أمر الله.
1: وتاني حاجة كان في إنذار واضح لو من الله يعني لآدم إنه ما يقرب ولا يأكل ولا يمشي على الشجرة دي، لأنه لو مشى عليها واليوم اللي يأكل منها الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر إنه حيموت. ده كان بدينا أول إعلان وصية واضحة للإنسان ما تقرب.
3: أنا في رأيي كمان حسي كويس شفنا على الله، خلونا كمان برضو نشوف عن الإنسان في المقطع ده. شنو هو الإنسان أو دور الإنسان في المقطع ده كان شنو في رأيك؟
0: يعمل للجنة. في نقطة هنا مهمة جدا إنه هو حيعملها. والحاجة الثانية، أدى آدم الحق إنه يسمي شنو؟
3: كل الحيوانات.
0: كل الحيوانات. يعني تخيل آدم ده سمى النملة وسمى معرفة الطيرة بئبئ، يعني بكل الأسماء، يعني هو اللي الله أدى فيه الحتة بتاعت المشاركة.
3: أنا أكثر حاجة برضه عجبتني في المقطع وأول مرة بكل صراحة أنا انتبه لها، إنه الله قال بحسب ما أنت قلت يا كبير يا هيثم، وكل شجرة برية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب برية لم ينبت بعد، لأن عشان حاجتين. الحاجة الأولى لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض. والحاجة الثانية اللي عجبتني شديد جدا، ولا كان إنسانا ليعمل على الأرض. يعني اتخيل فكرة العمل والشغل دي موجودة من زمان، يعني ما حاجة جديدة. يمكن الناس ما قدرت تشتغل كسال وهنا، لكن زي انه الله خلق الإنسان خلقه عشان يعمل، لأنه ما كان في شجر بيقوم لأنه الإنسان ما كان بيعمل. ودي حاجة عجبتني الأول مرة بكل صراحة انتبه لها، انه العمل الله أوجد الإنسان برضو أوجد معاه العمل، انه لازم يكون عنده دور عشان الشجر ينبت عشان يكون
0: زي لازم.
3: يا بالضبط. غير انه زي ما انت ذكرت انه آدم أدى أسامي برضو للحيوانات، برضو ده عمل كان. والحاجة الثانية كمان انه يعني انا بتخيل صورة آدم هو نايم والله جشل ضلع من ضلوعه وجاب له امرأة، وبعد ذاك آدم قال يتكلم عنها على زي ما انت قلت هيثم في العدد 23. انت قلت فوقها، هذه الآن عظمي من عظامي ولحم من لحمي، هذه تضع امرأة لأنها من امرئي أخذت، يعني هي أخذها مني أنا.
0: يعني آدم هنا عديل غنى ولا عمل نشيد عديل
3: لحوالي
0: تعالى. طبعا يعني هادية، يعني تحسس كده إنه آدم ده من زمان في الطريقة دي عبر لحواء يعني بشعر كده جميل، يعني هذه امرأة لأنها من امرين أخذت. يعني
1: ما تنسى كأن في المقطع اللي تقرأ إنه معين نظير، بدينا دليل على إنه الله دايرهم الاثنين يكونوا مع بعض مكملين لبعض. يعني الدليل على كده إنه الشعر اللي أنت بتتكلم عنه أو الكلمات الجميلة اللي طلعها قدر شنو. وبعدين ما ننسى هم كانوا جميلين جدا جدا، كان مخلوقين في صورة جميلة جدا جدا. لأنه الله قال خلاص
0: صورة ما كانت مشوهة، ما كانت فيها النوع بتاع التشويه.
3: حاجة رهيبة بكل صراحة، زي ما قال هيثم آدم يتقن لحواء يقول لها شعر
0: يتغازل فيها.
3: وهو يعني هو شوف، يعني أنا قاعد أتخيل في بالي حس كل زوج وزوجة في البيت، إنه الزوج يكون عنده الإحساس دي امرأتي، دي جزء من لحمي، لحم من لحمي، عظم من عظامي، أنا حعاملها بهذا الطريق. وغير كده بعدها في الآية 24 هيثم زي ما أنت قريت قال، وقال لذلك عشان كده قال يترك الرجل أباه وأمه
0: ويلتصق
3: بامرأته ويكونان الإنسان شنو؟
0: جسد
3: واحدة. يعني أنا أتمنى، أنا أتمنى إنه أصل للفكرة اللي هو كان وصل آدم، دي عظم من عظامي، دي لحم من لحمي. وبعد ذاك الكتاب يأكد إنه لازم أنت تنفصل وتلتصق بامرأتك والاثنين يكونوا جسد واحد، يعني زي إنه أنا جسد واحد.
1: أحيانا دائما الناس ما بتقدر تعبر عن مشاعر ولا ما كده؟
0: أكيد طبعا.
2: وبعد ذلك هنا كمان يعني أنا بشوف بأنه آدم ده يعني بيجي مقصود جدا، ليه؟ لأنه كان أول قائد براو، لكن بعد ما ربنا يعني جاب له شريك يعني بيجي يعني بكون مقصودة جدا.
0: لكن يا سرب لو رجعت ورا كده قلت الدعوة الأمر بتاع الإحساس والإحتياج منه الله. الله قال ليس جيد أن يكون آدم لوحده، يعني
1: ده دليل على إنه الله خلق الإنسان كعين بعيش وبتعايش، يعني ما يكون قاعد لوحده. يعني إحنا حتى لمتنا دي حاجة كويسة يعني.
0: ودي الحقيقة اللي يعني أنا زي بتعلم الليلة كمان إنه الطلب الصحيح عشان تكون بحسب ما ربنا داير، ونقول يا رب الاحتياج بتاعي انه انا محتاج لمرأة، محتاج لزوجة صالحة، خلي ده يكون دي الارادة الاولى اللي انت فكرت فيها. يعني دي حاجة نقطة مهمة جدا، انت قلت في البداية ليس جيد ان يكون آدم وحده، دي حاجة نقطة مهمة جدا بتعلمنا الليلة في حتة بتاعتي انه نطلب زي ما الله قال. يعني شيء كتاب يعني امر كتاب.
2: انا كان شفت ذاته في المجتمعات بتاعنا حسي، يعني يوم زول الزوج بيكون مقصود جدا، ليه؟ لان كلام ده مرتبط بكلام من بداية يعني المجتمع ذاته بكون مبسوطين، وزور ذاته بيتغير حياته يعني في الهتة دي.
3: يا بكل صراحة حاجات رهيبة جدا، وكل يوم ملاحظة قاعد نكتشف شيء جديد.
1: أكيد طبعا.
3: خلونا حس كده نرنم مع بعض ترنيمة أو نسمع ترنيمة مع بعض، وبعد ذاك نجي كمان نواصل تاني.
0: خلونا نسمع. انت ليلة شكلك اخترت لنا ترنيمة ايمن باي
1: جاهز كده
3: بالضبط كده. يلا
1: الليلة كله فتش فيها
0: خلونا نسمع. طيب

0: لا بجد يا حسام الترنيمة جميلة جدا جدا.
1: ما هو الليلة شو زي ما انت قلت قبل الترنيمة هذه قال شكله كده مش قاعد وفكر في الترنيمة دي وعجبته يعني.
2: يلا يا جماعة عشان زمننا بتاع المحاضرة قرب جدا، في رأيكم كده خلينا نلخص الدرس بتاع اليوم، شنو الحاجة اللي استفدناه من الله وشنو حاجة الإنسان في نقاط بسيطة عشان نقدر نشاركها مع الناس التانية.
1: دقني يا خنا غايته الحاجة المهمة اللي قالها الله دي الليلة ده ليس جيدا أن يكون أدم مكروه.
0: لا لا لا.
3: وأنا كمان بس دارمتي أخي للناس أكثر أجاء الأنهار الأربع ربنا
1: أوجد فيه أوجد حول الجنة عشان تسقي الجنة.
0: حلو كمان النقطة بتاعت العمل، يعني مهما كان يعني حتى لو إحنا زي ما هسيح ندرس عادي ممكن نعمل حاجات بسيطة بسيطة كده نشارك بها بعض، وحتى ولو بقت حاجات زي النساوين اللي بيعملها ونمشي نبيعها في الدكان نحطها في البغال، يعني ما عيب الشغل.
1: لكن هذا زي ما قال أيمن قبل شوية الحتة بتاعت الله أوجد العمل والإنسان، يعني الناس اللي فكروا انه العطله والكلام زي ده يعرفوا نقطه مهمه جدا انه الله يعني من بدايه هنا ما يعني اوجد الشغل وبعد ذلك كمل على الانسان لابد هو يعمله.
0: اكيد
2: بالضبط كده.
0: وبعدين الوصيه اللي بيخدها لنا الله خلينا احنا ننتبه لها، لانه اكيد في وصيه في قانون اكيد في حساب.
1: بالضبط.
2: وانا اكثر حاجه عجبتني معلش تاني انا اقولها لكم تاني انه الرجل يعامل زوجته كيف ينظر لزوجته كيف. ادم شاف حواء عضو من عظامه لحم من لحمه، والكتاب قال انه يترك امه واباه ويغتسل.
0: يا ريت دي نقطه حلوه جدا،
2: يا ريت اي راجل واي امراه لو النقطه دي في ذهنهم بيعملوا تغيير جدا في المعامله يكونوا في البيت كيف.
1: لا انتوا الليله بدعتوا عادي جبتوها من الاخر كده الليله انتوا، يعني الموضوع كان جميل جدا صراحه. وده رايك شنو يا سرب؟
3: موضوع جميل جدا وخاصه للناس اللي في مجتمعات الناس بدر والمراه وكده بقول لهم الليله يعني
0: خلاص يا جماعه الزمن جاء عشان نمشي محاضره. لكن اهم حاجه ننتبه انه نمشي نشارك زي ما شاركنا مع الناس التانيين الكلام ده.
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: يلا الحمد لله مع السلامه. يلا
2: باي باي.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعين الأعزاء، تحايا وسلامات لكل زول بيسمعنا ولكل أهلنا داخل السودان وخارجه. مساء الخير والمحبة، مساء الأمل والطمأنينة، وكمان مساء يعني مليان بالدعوات الصادقة بأنه ربنا يحفظ الجميع وين ما كنتوا. بنرسل أطيب التهاني وأطيب التحايا لكل الأسر ولكل أبو ولكل أم ولكل شاب ولكل شابة ولكل زول بتابعنا في اللحظة دي. بنقول له أهلا ومرحبا بك، وإن شاء الله رب مساءاتك جميلة وطيبة. بقول كمان تحايا طيبة لأهلنا في القرى وفي المدن وفي كل بقعة من بقاع بلدنا الحبيبة السودان. بنقول لكم يا رب دايما تامين ولامين ودايما مفعمين بالفرح والسعادة في أوقاتنا المسائية اللي بنتجمع فيها بعد يوم طويل من أشغالنا المختلفة. بنقول حبابكم في البيت الكبير اللي دايما بلمنا واللي دايما بنتبارك من خلاله بالترانيم والمواضيع اللي ممكن بنطرحها ونتونس فيها مع بعض. إذا مساء يجمعنا بمرنمين مختلفين وكمان ألحان مختلفة جدا جدا وأداء جميل ورائع من كل المرنمين السودانيين في حلقتنا الليلة. وكمان بنقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، أهلا ومرحبا بكم. وإذا أنت بتسمعنا عبر الابليكيشن وعايز تنزل قناتنا على الستلايت، فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بالتردد 11354 والاستقطاب رأسي، وده كله بتلقاه على النايل سات. أهلا ومرحب بكم وحباب كل زول يعني شاركنا وانضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك تعال، وأكيد باقة جميلة من الترانيم الروحية جهزناها وحنتبارك من خلالها. إذن تعالوا مع بعض مستمعينا نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشي بعيد، خليك قريب، وأكيد لقاءات جميلة مع مرنمين مختلفين في مساءنا الليلة. أولى ترانيمنا أنت أسمى من الغنى، نسمعها ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام على الترنيمة، يعني بجد بداية جميلة ورائعة، بداية يعني تزرع فينا الرجاء والثقة بأنه ربنا أكيد يعني بيراعي أو بيرى الجهد الصادق اللي دائما بيكون طالع من القلب وبكل محبة. إذن أهلا ومرحب بكم أعزائنا المستمعين، وكمان بنقول لسودان الحبيب أنه نسأل الله أنه يعني يديم عليه والأمن والسلام، وأنه يجعل كل القلوب على خير، وكمان يعني يرزق أهله يعني الاستقرار والرخاء، وإنه يجعل أيامه الجاية مليانة بالمحبة والوئام والسلام. عشان كده تعالوا مع بعض ندعي من قلوبنا بكل يعني شوق، بإنه عايزينك يا رب، بنخد بلدنا بين يديك يا رب، أنت اللي قادر توقف يا رب كل الصعاب يا رب، يعني تدينا الأمان والاستقرار في بلدنا الغالية السودان. ترنيمتنا الجاية بعنوان أنت يا بلدي عزائي السودان، أكيد محبوبة وجميلة ورائعة جدا جدا. تعالوا مع بعض كده ندندينا مع المرنم.

حباب الناس اللي انضمت لينا في الوقت ده بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. يعني تأخرت شوية لكن ممكن أكيد مع بعض لسه عندنا ترانيم روحية أكيد حنسمع عليها مع مختلف المرنمين السودانيين, عشان كده بنقول لك تعال وانضم لينا في اللحظة دي. وأكيد كمان حنشارك, يعني حنتشارك في موضوع جميل جدا ورائع. الليلة حابة أتكلم معاكم في واحدة من الأمثال السودانية الجميلة, يمكن تكونوا يعني سمعتوها أو كمان تكلمنا عنها وكررناها في مناسبات ممكن كثيرة شديد, يعني إذا جاءت مناسبة المثل طبعا أكيد بتقال. وزي ما اتفقنا إنه أمثالنا السودانية ما بتتقال عن عبس, لكن أكيد بيكون بموقف أو حدث معين اتقالت فيه مقولة معينة وبقت بقينا سايقنا لحد وقتنا الحالي. المثل بيقول التسوي بإيدك بيغلب شنو؟ أجاويدك. أكيد عارفين المثل وعارفين بنقوله عشان شنو ولا لشنو. حبابكم وحباب كل الجميلين اللي بيسمعونا, وسعيدة جدا جدا ونحن بنتناقش مع بعض في الموضوع ده. يمكن يكون مثل بسيط في لفظه لكن معناه عميق جدا جدا, وكمان بيدعونا بإننا نفكر هل فعلا أحسن حل لأي خلاف هو إننا يعني نعقد مع بعض الأمور ونعقد التفاهم, ولا ننتظر الناس تتدخل وتحل مشاكلنا. الليلة دايراكم تجوا كده مع بعض نفتح الموضوع سوا ونشوف الحكمة اللي بتخلينا يعني تكون في كلمات جميلة زي كلمات المثل ده, يعني إذا يعني حبيت المثل طبعا, وإنه كمان كيف ممكن نطبق في حياتنا اليومية مبدأ إنه يعني الخلاف ما يكون اختلاف, لكن يعني كل يعني حدث حديث ولكل مقام مقال, أكيد حسب المشكلة وحسب الموضوع وحسب يعني ذات الإشكال اللي حصل. التسوي بإيدك بيغلب أجاويدك مثلنا الليلة, وكمان يعني في مجتمعنا السوداني معروف يعني إنه الناس إنهم بيحبوا الخير, ولما يحصل خلاف بين اثنين تلقى الجيران والأهل والأصحاب وكل زول يقول خلونا نصلح بينهم, ودي من أجمل العادات المتوارثة عندنا لأنه السوداني بطبعه بيحب الإلفة واللمة وما بيرضى بالخصام. لكن برغم يعني قيمة الجودية ومكانة الأجاويد في مجتمعنا, المثل ده بيلفت نظرنا لحاجات مهمة جدا جدا, وهي إنه يعني أصل للحل اللي بيكون في إيد صاحب المشكلة, لأنه مهما اجتهد الأجاويد إذا ما في رغبة حقيقية في إنه يكون في تسامح يكون كمان في تفاهم فأكيد الصلح ما حيدوم. رأيكم شنو أعزائنا المستمعين في مثلنا ده, وهل فعلا التسوي بإيدك بيغلب أجاويدك؟ عايزاكم تشاركوني وكمان تراسلوني وتقولوا لي رأيكم في المثل ده شنو وتجاربكم كمان مع المثل ده. اكتبوا لي وراسلوني على رقم الواتساب 0035796 56359, وأكيد حأسعد جدا جدا بكل مشاركاتكم الطيبة حول الموضوع. تعالوا مع بعض نطلع فاصل كده نستمع فيه لترنيمة مع المرنم أيوب الفياض ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين, وحيكون عنده ضيف معي في الاستديو ما حقول لكم عنه لكن خليكم قاعدين عشان يعني أكيد حنفصح عنه. إذن مستمعينا فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: حبابكم من جديد مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك يا ريت يعني تراسلنا، وكمان تعلق على عنوان الليلة أو أي ترنيم أنت حابب تسمعها، راسلني وقول لي على رقم الواتساب اللي دائما أنا قاعد أقوله لكم، وممكن إذا دخلتوا كمان على صفحة راديو سمر حتلقوه مكتوب عندكم. رقمنا 00357976563 5 6 3 5 9. والناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن، إذا حاب تنزل كمان قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بالاسم الجميل ده، وكمان بعلامتنا الجميلة الحلوة المعروفة عندنا، علامة الجبنة طبعا. يا وكمان بخت الناس الكيفين، للناس اللي بتحب دائما إنهم يزبطوا مزاجهم بي يعني فنجان جبنة كده، وفي الأمسيات دائما لمتنا بتحلى لما نكون مع بعض. وواحد من يعني الناس دي الليلة موجود معي هنا في الاستديو، حبابي أهلا ومرحب بيكي الغالية رشيدة، وسعيدة جدا جدا بطلتك وبوجودك، وكمان أكيد زي ما أنا بقولت يعني لمستمعينا ناس راديو سمر اللي بيفتش علينا يلقونا بعلامة الجبنة.
1: والله أي ناس طبعا بسلم عليكم، وهي ناس طبعا جابتني بنقطة الضعف بتاعت الجبنة، يعني أنا بيقولوا يقدر يسيطر عليه يجيب لكم كوباية قهوة كده جنبها بخور وجنبها شفت جنزبيل كده، خلاص الموضوع خلص. عايتو يا ناس أنا مبسوطة إنه دخلتني معك في الحلقة، مبسوطة بسمعها وبتابعها، وبكون مبسوطة بالترانيم، يعني دي حاجة جميلة جدا جدا جدا فوق ما انت تتخيلي، خصوصا في المواعيد دي بتجي بعد الواحد ما بكون اليوم استهلكه، فأول ما يسمح ترنيمة بحس بطاقة كده وبتجدد فيه، وبالذات لو طقشتك كم موقف كده صعب في اليوم، فبتحس انه يعني زي ما انت بتقولي في المثل

0: كمان بالموسيقى الهادية زي ما معروف يعني في مجتمعنا. بعد ما نفرش الحوش بنشغل الجهاز ونستمع للأغاني الجميلة والرائعة وكمان للترانيم اللي بتهدي الروح وتجدد فينا الطاقة اللي انتهت زي ما قلت من بداية يوم من الصباح تحدد ما جينا راجعين، وتخفف عننا الضغوطات والمشاكل الكثيرة اللي قاعد تواجهنا من خلال اليوم. ولا رأيك شنو؟
1: عارفة يا ناس، أنا يعني بالوضع اللي احنا فيه وبالضغط اللي فيه وبالجري بقينا نجري الواحد يعني في 24 ساعة داير له ممكن يعني 20 ساعة تاني زيادة عشان يحس انه مش من كثرة الشغل، لكن يحس انه عمل حاجة تكفي الموجود.
0: ايوه وده المفروض
1: وده المفروض. فعارفة انت بتتكلمي كده كنت يا ناس يا اخوانا دي ذكريات دي ولا ده واقع؟ وين الحوش؟ وين
0: يعني انا شنو بس
1: انا يا ناس بتذكر حاجة انه دي حاجة كانت ثابتة، يعني طلعت السراير الغدا الترابيزة اللي بجنبها وفيها الرادي دي غايته نحن كأن أنا بوصف في بيتنا.
0: أيوة.
1: يعني عارف حكاية
0: وده تقريبا حال كل البيوت. عارف يا رشيدة حتى مع البيوت اللي تهدمت والوضع اللي تغير احنا لسه واقفين في الأطلال وبنتذكر يعني منظر الحوش ما بيغيب عننا.
1: لا لا لا لا
0: عارفة حتى المغتربين الناس اللي مشهدوا سابت البيوت بحالة السمح الوصف اللي انت وصفتيه ده، لكن لما يعني تجيم الذكرى بديم ذكرة الحوش
1: بالضبط. لا لزة حاجة في الحوش ده في ركود كده أنا غايت كنت بريده.
0: أيوة
1: عارفة في سراير وبتتفرش والخطة بتاعتنا المربعة الكدي سريرين هنا سريرين بجاب الرشع في الحوش
0: والترابيزة
1: والتلفزيون، لكن كان في ركود كده بجد أنا ممكن تكون دي من زي الناس كلها بتحشقة زي ما أنا بحشقة. في عن قريب كده بيتخطى وجنبه كرسي دحك القهوة.
0: أيوة
1: أنا طبيعي لما نتذكر زمان وبيتنا والحوش بتذكر العنقريب ده ما بعرف ليهم كانوا مخصصينه يعني للقهوة. جبنا كده وجنبه الكرسي بتاع البلاستيك ولا أنا قديمة يا إخواني. المهم في كرسيين كده بيتخطوا دي محلة القهوة ولازم جنب الحيطة. أنا غايته فتحتها وكبرتها الحاجات دي مخطوطة.
0: نعم
1: يعني معروفة الحوش بتفرش لكن دي بتخطو بيجا كده يجي لك أبوي يقعد فيها وخطو المنقد يا أخي الناس زمان كان عايشة يا إن صدقين عايشين بمعنى عايشين والدنيا ده طعامة ودي الأصالة الحقيقية. الأصالة ما هي في في في في في عمارة ولا في شارع، في ذكرياتك.
0: أيوة.
1: في الذكريات الجميلة اللي بتربطنا يعني أصلا إحنا كبرنا وجبنا أولاد والأولاد كبروا، لكن لما تتذكر المدرسة وحوش المدرسة والمزيرة والشارع وسيد الدكان اللي كانوا برسلوك ليه يعني لا أنا يعني دي حاجة جميلة. لكن وده كله يا إناس داخل في شنو؟ في مسرك اللي تكتيه بتعمله بإيدك اغلب جاويدك ده مطبق علينا أسي نحن اللي عملنا البلاوي دي بيدنا فبقى الجاويد ما محصليننا
0: الليلة واضح يا رجل عشان كده يا ربي
1: فرطنا في كنوز يا أخي. أيوة. فرطنا في كنوز دي حاجة بتألم عشان كده بقول الوقت ما فات.
0: هل أجاويد بحصلونا؟
1: أجاويدنا أولادنا. الأجاويد هنا أولادنا لازم أولادنا نرجعهم للحاجة دي، ما نقول دي ذكريات وتقف كده ونخليهم ينطلقوا بدون ما يشربوا فعلا من الكلام ده، لأنه في الدنيا بدأت تجرفوا وتأخذوا وبدأت الملامح السودانية خش فيها حاجات كثيرة. أنا ما ضدها لكن في أصالة كده لا لازم أولادنا يشربوها.
0: أيوة.
1: ده للأجاويد نحن عملنا عملة قاعد ندفع في ثمنها.
0: أيوة.
1: كل زول عارف هو بيدفع في ثمنها كيف. فالأجاويد اللي لازم يحصلونا في الموقف ده هم أولادنا، لازم أولادنا يعرفوا السودان هشنه ويعرفوا محبة ويعرفوا نيل ويعرفوا شمس ويعرفوا ريحة التراب ويعرفوا المطر لا في حاجات كتير لازم أولادنا فقدوها لازم يعرفوها.
0: يا سلام يا رشيدة بجد يعني كلام جميل وحلو. أنا بالمناسبة حجهز لك ترنيمة حتعجبك لأنه إحنا تكلمنا عن الذكريات ورجعنا يعني خواطرنا كده وذكرنا بلدنا الغالية، فعايزين نرجع بعيوننا كده ونرميها في حيشاننا الهسع بقت من غير حدود بقت مفتوحة غصبا عنها يعني ما في حدود لها. بنبكي بدل ما كنا كان بنجتمع بنفرح فيها بقينا نبكي عليها. يا رشيدة بجد أمسيات جميلة ممكن بتلمنا، دايما بنقول يا رب تلمنا على الخير وعلى عمل الخير وإن نكون فعلا أجاويد بيعملوا

0: وطبعا لما سموهم اجاويد لانهم هم فعلا بتلموا على الصلح وانهم ينشروا السلام وانهم يبعدوا الخصام, بالعكس يكون في روح بتاعت موده
1: يعني
0: كده.
1: يعني الناس ما قاطعك, لكن زمان يعني الزول لما تحصل له مشكلة ولا مصيبة كبيرة بقوم بيصرخ بقول له جيبوا الجودية خلوا الناس الجودية وين. أول ناس لما تلقون ملمومين, أنا طبعا من شندي, شندي فيها فيها في القعدات بتحت الجودية دي.
0: أيوه.
1: يعني تبي تلقي الناس خلاص الناس كلها متأخرة معاه يقول لك لا لا في جودية هناك.
0: أيوه.
1: ولا أقود صيادة وليها وليها
0: احترامة.
1: يعني لما يكونوا الرجال أو النسوان جوا يقول لك دي قاعدة جودية, أعرف إنه الموضوع خلص. وكلمة الكبير خلاص القرار بيقوله
0: مسموع,
1: ما لا تعني ما ما في زول ما في زول تفكر انه رجعه. فدي دي الحاجات اللي لسه بجد عاوزينها انه الناس يشبعوا بها. كلمه الكبير ميزان وخلاص الكلام خلص بعدها.
0: يا سلام يا رشيدة, وفعلا ما عنده كبير فاقد حاجات كثيرة
1: فاقد حاجات كثيرة
0: إذا مستمعينا كانت معنا رشيدة في فقرة كده قلنا نكسر فيها الروتين, نتكلم فيها بطريقة مباشرة ونناقش فيها عن الأجاويد وعن المثل ده. وأكيد يعني هم مهمين في حياتنا لأنهم بيهدوا الوضع, وزي ما قلنا بينشروا السلام في مشاكل بين المشاكل. مرات بتكون كبيرة جدا جدا, محاكم مرات ما يعني ما بتقدر تفصل فيها, ممكن الأجاويد يفصلوا فيها والموضوع اللي حدثينا خلاص يكون منتهي زي ما قلتي إنه كلامه خلاص مسموع ما في نقاش فيه تاني. إذن نرجع ونشوف موضوعنا من خلال منظور الكتاب المقدس. خلوكم موجودين معانا, لكن وعدت رشيدة وكمان أنتوا بأن حسمعكم ترنيمة جميلة ورائعة جدا جدا بتقول بعنوان لما أرجع بس وعاين لمواعيده الوفية. يا سلام, يعني أنا ما حتملكم باقي الترنيمة, تعالوا كده نسمعها مع القس فلمون حسن المرنم الرائع المحبوب, وأكيد حنتأمل ونتمعن في الكلمات ندندنا والرنمة مع بعض.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 56 35 9.

0: برحب بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، بقول لكم أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله رب الترنيمة تكون عجبتكم. ورشيدة، الترنيمة عجبتك؟
1: يا زولة ترجحتيني من قبل
0: يا سلام. وكمان نقول شكرا لقسيس فيليمون على الأداء، والمجموعة كمان ما ننساها، ربنا يبارككم ويكون مستمر لسه بيضع في يعني لسانك كلمات تمجد اسمه، وتكون سبب راحة وطمأنينة كمان لكل زول يعني بيرفع عينه وبيفتش على ربنا. اتكلمنا قبل الفاصل عن الأجاويد وعن المثل وعن بقدر شنو الأجاويد مهمين جدا جدا، خاصة في مجتمعنا السوداني. في المجتمع السوداني كلمة الجودية عندها مكانة يعني كبيرة، والأجاويد كانوا وما زالوا رمز للحكمة والإصلاح بين الناس. أول ما يحصل خلاف بين أهل أو جيران أو يعني شركاء في شغل أو حتى بين الزوج والزوجة، تلقي الناس بيقولوا جيبوا الأجاويد، زي ما أنت قبل قلتي الأجاويد الجاويد وين؟ لأنهم يعني مؤمنين إنه الإصلاح بين الناس عمل يعني كبير وعظيم جدا جدا، وإنه المحافظة على العلاقات أهم من يعني الكبرياء، وإنه في النهاية أنا أكون المنتصر أو يعني إن أو أطلع زول هو الغلطان وأنا يعني كنت كويس في الحدث أو الموقف ده. لكن المثل ده يعني بلفت نظرنا لحاجة مهمة جدا جدا، إنه يعني مهما كان يعني الأجاويد حكماء، مهما كانت نيتهم طيبة، إذا أصحاب المشكلة ذاتهم ما كان يعني عندهم استعداد إنهم يتسامحوا وإنهم يعني يمشوا خطوة لقدام ويسيبوا الحصل بيناتهم ويتصالحوا ويتصافوا ويتعافوا، أكيد الأجاويد ما حيقدر يعملوا شيء. لكن هم بيعملوا عليهم كمان وزيادة، ولا ما كده؟
1: عارفة يا إيناس، المثل ده قاعد يحسسني بشنو؟ إنه اللي بتعمله بإيدك يعني اللي أنت عندك حرية الاختيار كامل فيه. أيوة. وما استشرت فيه زول وإنت مسؤول منه. عارفة ده برجعنا إنه يعني طبيعي إن إحنا بقول لك شاور. أيوة. خلى الناس تكون يمر مع بعض بالمشاورة، ما تخليك فردي، ما تعزل نفسك من الناس. عاوز تعمل حاجة استشير زول معاك،
0: وبيت الشورى عمره ما خرب
1: بالضبط. أيوة. يلا اللي بتعمله بإيدك يعني أنت المسؤول منه، واللي أنت تدسيته كده وعملته بالضربة راك، فرست نفسك من الناس، استقليت بالناس، حسيت أنك مستغني، كبرت راسك أنا أكبر منهم وعملته بإيدك، يعني ما في زول دخل فيه معاك. اللي بتعمله براك حتى وبعد كده الأجاويد، أنا جاويد لهم اللي زي ما بقولوا ناس حكمة، هم بيقولوا الكلام الحقيقي حتى لو على نفسهم. أيوة. الأجاويد دال ما حيقدروا يصلحوا أو يفزعوك في اللي انت عملته برك بإيدك. عارفة ده برجعنا للكتاب بيقول شنو؟ على فهمك
0: لا تعتمد،
1: لا تعتمد، يعني كان ربنا قال لك ما تعتمد على فهمك ده كده برك، ما تحتمد له، أخديها حتى فهمك دي بمنظورين، منظور إنه ممكن تساعد تشرق زول تاني في فهمك ده، أو تخط الموضوع قدام ربنا. لكن هنا المثل ده بقول ولا أنت شلت خطته قدام ربنا ولا شركت فيه زول، عملته براك فخلاص قفلتها. أيوة. المثل ده عميق جدا جدا على فكرة، على قدر ما هو كم كلمة، لكن بيوريك إنه أنت حتى الله
0: ما شركته،
1: ما شركته ولا خطت الموضوع عنده ولا اعتمدت عليه ولا شيء، يعني خلت الناس الفقت، خلت الله يجد حتى للناس، الناس الحكمة والناس اللي حوالينك انت شربتهم في موضوعك ده، عملت شفتي عملت براك.
0: ايوه.
1: عشان كده حتى الاجاويد ده تكبير، لانه الجودية وانه الناس دل منه اتخلي يا ناس. الجودية دي زي كمان زمان المجلس بتاع موسى لما نيجي يحكم، والمجلس بتاع الحكم والكلام ده دل حتى في البسوط وبيدك براك
0: ما بحصلوك.
1: فالمثل ده متفرع يعني.
0: يا سلام. بديت يا رشيدة وكل المستمعين الموجودين معانا، السويته بإيدك كدت عال ليلة، نحن اعتبرنا اعتبرنا كده جودية وقاعدين في مساياتنا الجميلة نشوف.
1: أمي عندها مثل قريب ليدة، لكن أنا ما سمحته. أمي بتقولك البدعوس بإيدك وكله براك
0: الليلة يا رشيدة دارين نجيب عواستنا دي كلها وصوتتنا صوتناها دي ونشوف هل صاحب نقدر ناكله. مرات حتى اللي انت بسويته بقلك مسيخ
1: طبعاً.
0: لكن الليلة اللي تاكل
1: طبعا اول ما تقعي في مشكلة وجاب نطط عيون تقول ها سعود العست بيدك كله مراك
0: يا سلام. بجد يا رشيدة هو يعني أنا بفكر في أنه أنا الليلة حتكلم عن شنو. فأول ما جاني يعني موقف معين حصل وحسيت فعلا بجد شنو مهم أنه تكون في مشاركة في كل شيء. مشاركة في مرات نحن بنفتكر أنه أنا بس بشارك في المشاكل اللي عندي أو بفتش على زول يعني يسمعني كلمتين يطيب خاطري وأرجع تاني أرجع براي أعيش نفس المشكلة وتاني نحتاج. لا احنا محتاجين نشارك حتى في الحاجات السمحة الحاجات المفرحة الحاجات اللي فيها نجاحات الحاجات اللي فيها انتصارات ممكن تكون مرينا بيها. فبجد حلوة المشاركة يعني لأنه إذا يعني شاركنا أكيد ما بينقص لكن بتزيد بتزيد فرحتنا بتزيد المسامحة والمصالحة بيناتنا بيزيد بيقصر مسافة الجفا وبيزيد الود بينات الناس. فبجد المشاركة زي ما قلت يعني أهميتها جميلة جدا جدا وكمان اللي بنعمله محتاجين إن ما نعتمد على فهم نحن برانا زي ما أنتوا قلتوا الكتاب المقدس طبعا أكيد أكد على ده. فتعالوا الليلة كده مع المستمعين نشوف في تجاربنا اليومية عملنا شنو صوتنا شنو ولا انت قلت عوسنا شنو
1: بتقول لك عوستك العوسته ولك دي كلها غايته.
0: فاحنا الليله ما عايزين نخليك تاكلها براك. احنا عايزين نشاركك كده ونقول لك انت ما براك لكن احنا هنا موجودين عشان ما نسمعك. اذا مرت بك اي تجربه او مرت بك اي يعني موقف في حياتك كان حسيت انه صعب انه حتى الاجاويد يعني يكونوا هم الفزعه بالنسبه لك يعني ما قدروا يحلوا المشكله دي. انا جاي في المسا ده اقول لك انه الله قاعد. ومرات في ناس بيقول لك انا ما بحكي مشكلتي لزول لكن بخدها قدام ربنا ليه لانه ربنا هو عارف انه ربنا عادل وفهمه أكيد بيختلف عن فهم البشر ونظرته ذاته بتختلف تماما ومشورته نهائي ما ممكن تخيب. أكيد أنا لو قعدت قدام ربنا حاخد المشورة الحقيقية من عنده يصفي قلبي ويطيب خاطري. إذا أنا أصلا عندي مشكلة مع زول بعد كده بقدر لأنه مرات إحنا بنكون يا رشيدة يعني جامدين جدا جدا ومشاعرنا متصلبة ومتجمدة. أنا سامحت المرة الأولى والثانية والثالثة خلاص كفاية.
1: قلت يا إيناس أنا طبعا قاعد أقول الكلام كده عادي عارفة لو ما ربنا بلمس قلوبنا كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية نحن في الأرض كان عملنا عمايل بطالة خلاص. تخيلي قلبك ده كله ما يحصل موقف ما بتزال بيقوم بيزيد وبزيد وبزيد موقف مع موقف مع موقف بعشان انت حتبقى قنبلة ماشى في الأرض. وكترت الغضب بيدخل الإنسان حتى بغير تفكيرك بغير فكرك بغير تصرفاتك. فتخيل الغضب ما يتزال جفوق عليه وزعل جفوق عليه وغضب جفوق عليه وخزلان جفوق عليه وغدر جفوق عليه وده كله ما في لمسة ربنا بالمسابحة. تخيل ان احنا حنكون نعمل في بعض شنو مهما يكون مرات انت بتشوف الموقف كده ودعيني له بعيد منك اتنين حصل بيناتهم ما حصل بتقول الناس ده تاني
0: ما بتلموا
1: مش ما بتلموا انت بنجوم قلبك بتضع الاثنين دال يا الله ما تلموا حتى في شارع دال لو بتلموا بتحصل مصيبة
0: مصيبة ايو
1: بقدرة القادر ممكن تجي تلقون يوم قاعدين بيأكلوا في صحن واحد دي ما حقتنا
0: قدرة الله
1: بالضبط عارفة دي ما حقتنا النقاط في نقاط كده حقيقي ما حقتنا وبالذات المواقف دي اللي نحن بنشيلها ما بتخش فيها الجودية المواقف اللي بتجي من داخل الأسرة وجوه الأسرة وبتجي من إنه أنا عشمانة فيك يا إيناس أنا أنا أنا أنا قلبي مليان بيكي لما يحصل موقف صعب وتقومي تعملي عملتك براكي بيدك وما تدخليني فيها
0: يلا بعد كده ما تسألي
1: حتى الناس اللي بخش الجودية بيني وبينك ما حتتعدل. فدي مهما يكون المسألة ده برضو برجعنا إنه إلا يدخل ربنا يغير القلب ويغير المشاعر ويغير حياتي. وإحنا في الوقت ده وفي الظروف دي بندعو ربنا ليل ونهار إنه قلوبنا ما تبقى نركم أحداث ورا أحداث ورا أحداث لأنه الكتاب بيقول الشمس ما تغيب وانت في قلبك فيه غزل، لانه انت ما بتستحمل. ما دام ربنا قال كده معنا احنا ما بنقدر نستحمل انه ناخد غضب ورا غضب ورا غضب. زعلان من زول، خد الجوديه.
2: ايوه
1: امشي امشي، قول يا ناس الجوديه تعالوا، حصل واحد اثنين ثلاثه اربعه، عشان ما تخد تزرع ورا بعض ورا بعض حتطلع لك دمار.
0: ايوه بأمان يا رشيدة، يعني الأجاويد بيلموا الناس في مكان واحد، وأكيد إذا في أي إشكال أو في أي يعني معضلة حتى مرات بنحسها صعبة إنها تتحلى، هم يعني بيقدروا على ده. وأنا قاعد أشوف إنه فعلا هم ربنا مديهم حكمة في في في الحاجة. في زول فعلا تلقيه فهيم وحكيم كده في الأسرة، يقول لك يا أخي المشكلة دي ما في زول حيقدر يحلها إلا فلان، نحتكم بفلان. لكن برضو يعني هم زي ما قلتي ما حيقدر يجبر الزول على إنه يعني يسامح، لكن بيقدموا المسامحة. والزول طبعا الأكيد يقول لك الزول اللي بيعرف الله، طبعا دي الناس الزول اللي بيعرف الله هو اللي بيبدأ، فأكيد طبعا احنا كلنا بنعرف الله. فعشان كده بيحصل السلام، بيحصل التسامح، وبتتحل مشكلات كبيرة جدا جدا. عارف احنا مشينا يعني خطوات جميلة جدا جدا في موضوع مثلنا الليلة، لكن تعالي كده نسوق المستمعين معانا، نطلع ونسمع ترنيمة. اتكلمنا كتير عن الزعل وعن المشاكل وكده، لكن ماركو بيقول لنا تعالى نفرح ونغني ونقول يسوع هو الملك. ترنيمة جميلة وحلوة، تعالي مع بعض أنا وإنتي والمستمعين نستمع ليها ونرجع نواصل.

0: مستمعينا الأعزاء، رجعنا مرة تانية، لكن طبعا أكيد زمننا خلاص خلص، وأتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالتراديم الروحية وكمان بموضوعنا الليلة. وكمان يعني حابة أشكر ضيفتنا الجميلة والرائعة رشيدة، يعني كنت ضيفة جميلة جدا جدا، خاصة في الموضوع اللي فعلا بيحتاج أن يكون في زول كان بيتكلم فيه. شكرا لك يا رشيدة، وإن شاء الله رب ربنا يبعد كل المشاكل والمصايب، ويا رب تكون أيامك كلها فرح وبركة.
1: بشكرك يا إيناس في الموضوع، الموضوع فعلا جميل بجد. ربنا يجيب جودية الخير، ما يحصل مشاكل لكن في جودية، على فكرة في جوديات للخير بيجودوا لك الخير اللي عندك. ربنا يدينا الخير الكثير، ونمسك في يد أولادنا ونمشي لي قدام، وترجع بلدنا أحسن من الأول بكثير بكثير بكثير بكثير، وربنا قادر على كل شيء. شكرا لك يا إيناس.
0: أمين يا رب، أكيد ربنا قادر على كل شيء. وكمان حاب أشكر كل زول كان موجود معنا، بقول لك شكرا يعني متابعتك لنا، وأكيد حستنى مراسلاتكم وحستنى يعني كمان تعليقكم في موضوع اليوم. إذا كمان حابين نتكلم في أي موضوع ياريت تكتبوا لي على رقم الواتساب، ولحد ما نتلاقى بكرة في موضوع جديد إن شاء الله. ربع عشنا لكم مني خالص التحايا، وكمان من الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. يصفقوا لنا ويطلوا علينا قيام وجلوس، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
4: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
4: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة.

0: المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
1: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر. ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب. ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب، كل واحد حسب أعماله.
0: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني. وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.
2: راديو السمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 0587.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة، ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحياة اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخدتها فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك ك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا انه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول انه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه ان أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير اني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لانه احنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنه، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيميه او تقليه او اي حاجه بتحتاج هي سخنه تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لانه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانه بتاعت الاكل المخطط عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير انه عرضه لانه يتشقق ويتكسر بسرعه. القزاز صح برضه حساس، لكن تعاملك معاه بانك انت اول ما انتهيتي من شغلك رفحتيه ممكن تحافظي عليه لفتره طويله. من الحاجات برضو الحلو انك انت دائما في اي لسته بتاعه التسوق تخطيها انك انت تشتري قزازه بتاعه خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. انا جربت الحكايه دي، لانه في كل وقت انت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والاكل او بتنظفي اي حته في المطبخ، لما تخطي او تضيفي شويه خل على الصابون ضبط مليك انه الاسطح ما فيها بكتيريا وانها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة اتكسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفتها بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط، ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي انك تغيري بانك تجيبي مجموعة من الفوط تاني جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من انه يعملوا مروح بتاع الشفط، انا افتكر مهم جدا، لانه الابخرة بتاعت الاكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لانها ما كويسة لانه احنا نتنفسها. فانا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق للبوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها. كده قبل ما نقول لك اخدي بالك من شنو في الليستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستبدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة نحن ممكن نشمها ونضوقها كده، لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه أني أنا أفتش فاكهة وأجيبه وأعمل عصير في البيت ده أكيد أفيد كثير في القيمة الغذائية، وكمان آمن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب أنه يشتروا حاجات بتاعت إضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إنها هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحسي قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة يعني بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فيا ريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة للاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل الجديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان أفرح بها الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا مستعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمره ونغرقه في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالي جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوات، قصائد قصيرة، وما أحلى وما أجمل القصائد الجميلة والقصيرة.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى إنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا على رقم التليفون ده 0539-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء، وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، تصفية مياه الشرب، كيف تصفي موية الشراب.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفو ورقلنانا كرسينا بلاكي متل قرأيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصبح بلاكي متل كالكامي دعاكني.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفوننا 0535976055539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. الله خلق الرجل والمرأة، تكوين الأصحاح الثاني من 4 لغاية 24.

0: هيثم كيفك؟
1: يا هادية
0: تمام؟
1: أخبارك يا أخي؟
0: الحمد لله. كيف عامل؟
1: كويسة؟
0: الحمد كيف لله. المحاضرة الليلة؟
1: يا أخي أنسي بس ليلة الدكتور ده أبدع صراحة الدن ليلة محاضرة كده أنسي واحد مستمتع يعني كيف أنت؟
0: أنا كويسة الحمد لله.
1: الخبر شنو؟
0: تمام نشكر ربنا.
1: شنو الجديد في المحاضرات والدنيا؟
0: يا هو بس جيت بدري.
1: يا أخي معقول جيتي بدري الليلة عديل؟
0: يا دول
1: محاضرتك يا سيدنا محاضرة
0: الأستاذ ده بيقفل الباب؟
1: يا الله يسهل علينا
0: يا. ولا أعمال السنة ولا حضور ولا ليه يا أخي؟ أنا ضربت للشباب ديل أيمن وسربوا هم جايين علينا.
1: لا خبر جميل يعني حنقعد نفسي قاعدة المرة الفاتت كده.
0: أكيد طبعا
1: لهنا من عندك مشكلة يا أخي. خلونا كده نشوف الناس ديل وين.
2: أوه أخونا السنة
3: لا لا كيف
2: كيف الحال؟ تمام كيف عامل؟
3: الله تمام
2: تمام التمام. كيف عامل؟
3: الله كيف يوم الليلة؟
2: يا اليوم يا هو الحمد لله تعب ضغط درش لكن الحمد لله. أنا شايف هيثم وهادي دير كانوا بهناك ماشيين زي إنه ماشيين هنا يعني.
3: خلاص نمشي.
2: يلا خلاص يلا راح نحصلهم.
1: يا شباب
2: يا هلا كيف
1: أخبارك؟ شنو يا سرب؟
3: الله تمام كيف انت؟
1: البلد وأموره
0: تمام. كيف يا شباب عاملين تمام؟
2: تمام الحمد لله
0: تمام.
1: شايفك زي كنت في الركن هناك ولا شنو يا سرب؟
3: والله كنت هناك لكن بس يعني ما شاركت
1: ما سكت الجماعه الليل
3: الناس كاشين بالسياسات وكذا وانا قلت اني نرجع هناك
1: نجي لموضوع احسن من الكلام
2: اللي يا بالضبط
1: ها يا اخوان الليله حنكمل برضو الفكره بتاعتنا وكذا صح؟
2: يا تمام جدا
0: طبعا انا غايت عجبتني شديد الفكره عشان كده
3: وانا كمان برضو يعني والله يوم ده استمتعت يعني بالفكره جميل جدا ومشيت اكيد للناس ويعني ان كيف الله خلق الكون بدايته لكن لقيت ناس ودين ما عارفين يعني بعد ما اتكلمتم يتكيفوا بالكلام ده
1: يا اخي انت يا سرب دائما قاعد تجيب لنا اخبار كده جميل عديل يعني انت الليله شاركت الجماعه هناك
3: ايوه شاركتهم
1: اخذ خبر جميل وده الفكره اللي احنا كنا طلعنا بها
0: اكيد طبعا ان نشارك ناس ثانيين كمان
1: والليله خلونا نبدا انا حبدا لكم يا شباب كده في النقطه الثانيه في تكوين 2 من عدد 4 وخلونا نقرا مع بعض كده ونشوف الحاصل شنو
2: لحد عدد كم حيكون
1: يعني نقرا لحد 25 كده
0: بس على فكرة ما ننسى المرة الفاتت كان عندنا جزء من مقطع يعني احنا قلنا نخليه لحد ده في الخليقة بتاعت اليوم السادس موضوع خلق الإنسان
1: دي احنا نسينا وكنا ولا رأيكم فيه شنو؟
2: يا فعلا كانت النقطة ده أنا بتذكر كان هيسا بتقدر تقوله وبعد ذاك هادية قالت يا أخي عشان الوقت ويا انه فعلا ربنا خلق الإنسان زي كلله خلق كل الحياة ده في آخر لحظة خلق أجمل حاجة إنه كلل خليقته بالإنسان

0: لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض، ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حية، فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر. وكان النهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، ثم الواحد في شون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة، حيث ذاهب وذهب تلك الأرض جيدة، هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداغل، وهو الجاري شرقي أشور. والنهر الرابع الفرات. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الإله: ليس جيد أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو أسماها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلعه وملى مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع الذي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظمة من عظامي ولحم من لحمي، هذه تضع امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا.
1: أمين.
0: مقطع جميل جدا، ولا رأيكم شنو في
2: شباب؟ جميل جدا يعني.
3: فعلا مقطع جميل جدا يا هيثم.
0: العجبك فيه شنو يعني؟
3: يعني أنا أول واحد إنه ربنا يعني كيف إنه خلق الأرض، زي ما نحن مبارح اتكلمنا 6 أيام ربنا خلق فوق كل حاجة، وحسي بدأ الله تاني بدأ إنه مواصل في نفس الشيء، وبدأ إنه يشوف كل الحاجات ماشية مع بعض، الخليقة العشب وأي حاجة، بعد ده بيجي مركز أكثر مع الإنسان. يعني شوف يتكلم عن الموية وعن العشب وكلها، بعد شوية جاب آدم ونفخ، قال في نفخ فوقه نسمة أو روح. وآدم بعد ذاك،
0: لكن أيمن ما لاحظت حاجة قبل ما أنت تقول الحاجة دي، لو لاحظت في عدد 5 قال كل شجر البرية زي ما أنت قلت لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض. يعني ده كله في البداية في
1: ست ما كون.
0: آي لكن لما جاء هنا يعني نقطة مهمة جدا، ده كله كان موجود رغم انه كان الموية كانت فيه وشنو شنو، لكن هنا جاء شنو؟ امر انه يكون فيه شنو؟ مطر. لاحظت في الحتة دي يعني ما كان ما ذكر فيها هذيك، لكن دي النقطة الثانية.
2: ايوه هنا في مطر، وبرضو ربنا خلق الانسان من التراب. ثاني هنا قال الدباب. ايوه و بعد ذلك هو يعني خلق له
0: معلش أنا قطعتك في الحتة بتاعت أنت بتقول إنه جبل الرب الإله آدم ترابا شنو كده.
3: لا النقطة بتاعتك كويسة جدا فعلا، أنا ذاته لأول مرة انتبه لا إنه في لحد الوقت ده، رغم إنه مبارح تكلمنا إنه الله خلق العجب، لكن لحد الوقت ده قال الأرض ما كان أنبتت، لأنه الإنسان ما كان عمل اللي يعمل على الأرض. والحاجة اللي عجبتني إنه برضو تاني زي ما قلنا إنه الله خلق آدم نفخ فوقه النفس، آدم بقى روح حية. بعد ذاك الله قام خلق له الجنة، وبحسب الفكرة بتاعت الكتاب إنه الله خلق الجنة وخطاه بين 4 أنهر.
2: هو الجنة دي كان وين؟ أنا طبعا هنا في يعني عشان ده ما تمشي قدام دورين، أول الجنة ده كان وين؟ بيت بتاعته
1: الجنة كانت على الأرض،
0: يعني زي كأنه أنت بتقول في المكان يعني
2: المكان
0: محدد.
2: أيوة مكان
1: هو التحديد لما كان

0: دايما بيذكر الحته بتاعه الانهر الموجوده هي دي كانت تحديد للمكان بتاع الجنه بتاع عدن.
1: اي كنت بتكلم على النهر ايمن الاربعه, وده كان باسم النهر الاول اللي كان اسمه فيشون, يعني ده النهر الاول. وفي كان تاني ثلاثه انهر,
0: جيهون
2: في نهر جيهون زي ما قالت هذه
0: اللي في ارض كوش يعني ما يطلق عليه النيل
2: حاليا, وفي حداغل وبعد ذلك في نهر الفرات اللي هو موجود في العراق.
1: في العراق.
2: واجمل ما في المقطع بتاع الليله انه الله خلق جنوم ادم وشال ضلع من ادم وخلق منها حواء. وحتى ادم وكشاف قال يا الله دي, قال يا الله دي مره هي, لانه هي اخذت من امري يعني هذا اخذت مني. وكده الصوره تكون اكتملت, الله خلق الارض وخلق الجنة وخلق آدم وحواء وفي الجنة.
1: رأيك شنو هذا الكلام ده؟ أنا شكله كده ما عجبك لما قال.
0: لا أبدا, أنا يعني خلاني إنه أدعمك في حتة إنه الله خلق, هو قدر شنو قادر, قدر شنو يعني إنه عايز يوريني إنه أنا ما حقدر أصنع الحاجات دي, لدرجة إنه لما جاء يخلق أو يجيب حواء خلى آدم في سبات, خليه ينوم. وإلا لو كان صحي معناته كان شاركه أو شاف, يعني أنتم منتبهين للحتة دي
1: في فيها جداً.
0: فيها حاجة يعني ملفتة للنظر يعني,
1: يعني دي كثيرة هذه بتبيننا بعض, يعني بتفهمنا بعض مرات إنه إحنا بنفهم قدرة الله, لأنه لما جاء دي النقطة اللي حنتكلم فيها بعد يعني بعد فترة في في في الحته بتاعت الشكوك اللي قدمها له ابليس في النهايه. ربنا قال لكم كده صحيح. دي البناء ما بنفهم فيها كثير بعض مرات الاحداث والحياه اللي بتحصل من حولنا,
0: نتيجه لعقلنا يعني. عقلنا بسيط يعني ما بنقدر ندرك الحاجات اللي
2: اوكي. خلينا زي ما عملنا المره اللي فاتت في المقطع ده, يمكن هذه احس اخذنا بدت انه كيف الله جاب حواء انه نوم ادم في سبات, عشان يمكن آدم ما يكون يحس نفسه هو خلق مع الله صح. يعني هنا كده في رأيكم تاني في بحسب المقطع القراءه وهيثم حكينا كلنا مع بعض, في رأيكم وين الله في المقطع ده, أو شنو الحاجات اللي ربنا سواها, أو شنو الله في المقطع ده؟ يعني
1: أكبر حاجة في يعني في قدرته برضو في خلق الإنسان بطريقة غير عادية جدا من تراب, بيخلق حاجة يعني لها سي الإنسان في نفسه ذاته مستغرب.
3: بعدك يعني كمان الأنهار برضو يعني
1: الأربعة اللي تسقي الجنة,
3: وده برضو يعني بورينا بأنه ربنا قادر في أشياء اللي هو يعني بمشي بالترتيب, يعني بخلق الحاجات بالترتيب.
0: في حتة تانية بتاعت الله الإله الحي. الإله الحي دي من الحاجات اللي لفتتني للصورة الحقيقية لله. قدر شنو إن هو قادر ويستطيع, وإن هو الحي على إنه يقدر يستمد سلطته ونفوذه لأبعد الحدود فوق التصورات بتاعتنا. يعطي آدم, يعطي الإنسان نسمة الحياة منه هو, يعني الإنسان ما من غير النسمة بتاعت الحادي ولا حاجة.
1: عارف يا هادي, لو الإنسان ده آدم ده كان خلقه صاحي كان بيشارك الله في الفكرة بتاعت الروح إني دخل ما قادر ليه العالم.
0: دي الحتة اللي أنا لفتتني إنه الله لما قرر إنه يجيب له نظير اللي هي حواء ما خليه يكون صاحي.
1: بالضبط.
0: وأكيد الله عنده مقصد كبير جدا جدا في الحتة دي.
2: يلا أنا برضو أكتر حاجة عجبتني بكل صراحة, يعني حاجة تعجبني في الله, الله قاعد يهتم بالإنسان من آدم في البداية. يعني يتخيل العبارة بتاعت الآية, قال إنه رأى إنه ما كويس إنه يكون آدم براه. يعني تخيل الله عاين لآدم وقال يا أخي يا جماعة آدم ده يكون براه دي فكرة ما كويسة, أخير أنا بخلق ليش إنه معين نظير.
1: والحاجة الأجمل من كده لو أنتوا ركزتوا معي ورجعتوا لورا, مهمة جدا, الله في خلقه للأشياء دي كلها في النهاية لما جاء خلق الإنسان, لأنه كأنه داري ورينا حاجة معينة. أنا ممكن أعمل الحاجات دي كلها من غير ما يكون من غير ما أجهز وأجيب بعد ذاك شنو الإنسان أخلقه، لكن رتب ده كله عشان يتكيف بها شنو الإنسان.
3: يعني وأنا كمان حاجة اللي عجبني بأنه الله خلق المرأة من الرجل لأنه ده يكون في قطة يعني عشان بعد ذاك الرجل والمرأة ما بينفصلوا
1: بيكون واحد.
3: أيوة بيكون في قطة بتاع ربنا هنا، وأنا عجبني بالحتة دي يعني الكلام ده.
1: جميل.
0: ده انتبهت بالأخص في الآية 9 بتتكلم عن الشجرتين، شجرة بتاعت الحياة وشجرة بتاعت معرفة الخير والشر، أكيد في مقصد من وجودهم.
1: بالضبط. دي كمان من الحاجات المميزة يعني كأنه الله داري يورينا حاجة معينة في ما يعني خلق كل شيء، بس لكن في حاجتين مهمات كمان الإنسان يتعلم منها ويقدر يعرف يعني نقطة مهمة في حياة الإنسان. بعد ما أنا خلقتك، بعد ما أنا أوجدتك، بس كمان في حاجة مهمة هنا لابد أنت تسمع فيها صوت الله وتسمع فيها أمر الله.
0: وتاني حاجة كان في إنذار واضح لو من الله يعني لآدم إنه ما يقرب ولا يأكل ولا يمشي على الشجرة دي، لأنه لو مشى عليها واليوم اللي يأكل منها الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر إنه حيموت. ده كان بدينا أول إعلان ووصية واضحة للإنسان ما تقرب.
2: أنا في رأيي كمان حسي كويس شفنا عن الله، خلونا كمان برضو نشوف عن الإنسان في المقطع ده. شنو هو الإنسان أو دور الإنسان في المقطع ده كان شنو في رأيي؟
1: يعمل للجنة. في نقطة هنا مهمة جدا إنه هو حيعملها، والحاجة الثانية أدى آدم الحق إنه يسمي شنو
2: كل الحيوانات.
1: كل الحيوانات يعني تخيل آدم ده سمى النملة وسمى معرفة الطيرة بئبئ، يعني بكل الأسماء، يعني هو اللي الله ادى فيه الحتة بتاعت المشاركة.
2: أنا أكتر حاجة برضه عجبتني في المقطع وأول مرة بكل صراحة أنا انتبه لها، إنه الله قال بحسب ما أنت قلت يا كبير يا هيثم، وكل شجرة برية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن عشان حاجتين. الحاجة الأولى لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض. والحاجة الثانية اللي عجبتني شديد جدا، ولا كان إنسانا ليعمل على الأرض. يعني اتخيل فكرة العمل والشغل دي موجودة من زمان. يعني ما حاجة جديدة، يمكن الناس ما قدرت تشتغل كسال وهنا، لكن زي إنه الله خلق الإنسان خلقه عشان يعمل. قال لأنه ما كان في شجر بيقوم لأنه الإنسان ما كان بيعمل. ودي حاجة عجبتني الأول مرة بكل صراحة انتبه لها، إنه العمل الله أوجد الإنسان برضه أوجد معاه العمل، إنه لازم يكون عنده دور عشان الشجر ينبت عشان يكون.
1: زي لازم
2: يا بالضبط. غير إنه زي ما أنت ذكرت إنه آدم أدى أسامي برضه للحيوانات، برضه ده عمل كان. والحاجة الثانية كمان إنه يعني أنا بتخيل صورة آدم هو نايم والله جشل ضلع من ضلوعه وجاب له امرأة، وبعد ذاك آدم قال يتكلم عنها على زي ما أنت قلت هيثم في العدد 23 أنت قلت فوقها، هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تضع امرأة لأنها من امرئي أخذت، يعني هي أخذها مني أنا.
1: يعني آدم هنا عديل غنى ولا عمل نشيد عديل
2: لحواء
1: بتاعنا. طبعا يعني هادية، يعني تحسس كده إنه آدم ده من زمان في الطريقة دي عبر لحواء يعني بشعر كده جميل، يعني هذه امرأة لأنها من إمرين أخذت. يعني
0: ما تنسى كأنه في المقطع اللي تقرأ إنه معين نظير، بدينا دليل على إنه الله دايرهم الاثنين يكونوا مع بعض مكملين لبعض. يعني الدليل على كده إنه الشعر اللي أنت بتتكلم عنه أو الكلمات الجميلة اللي طلعها قدر شنو. وبعدين ما ننسى هم كانوا جميلين جدا جدا، كان مخلوقين في صورة جميلة جدا جدا. لأنه الله قال
1: صورة ما كانت مشوهة، ما كانت فيها النوع بتاع التشويه.
2: حاجة رهيبة بكل صراحة، زي ما قال هيثم آدم يتقن لحواء يقول لها شعر
1: يتغازل فيها
2: وهو يعني هو شوف يعني أنا قاعد أتخيل في بالي أحس كل زوج وزوجة في البيت إنه الزوج يكون عنده الإحساس دي امرأتي دي جزء من لحمي لحم من لحمي عظم من عظامي أنا حعاملها بهذا الطريق. وغير كده بعدها في الآية 24 يا هيثم زي ما أنت قريت قال وقال لذلك عشان كده قال يترك الرجل أباه وأمه
1: يلتصق
2: ويلتصق بامرأته ويكونان الإنسان شنو
1: جسدا
2: جسد واحدا. يعني أنا أتمنى أنا أتمنى إنه أصل للفكرة اللي هو كان وصل آدم دي عظم من عظامي دي لحم من لحمي. وبعد ذاك الكتاب بيأكد إنه لازم أنت تنفصل وتلتصق بامرأتك والاثنين يكونوا جسد واحد. يعني زي إنه أنا جسد واحد.
0: احيانا يا ايمن الناس ما بتقدر تعبر عن مشاعر ولا ما كده
1: اكيد طبعا
3: يعني وضاد ده هنا كمان يعني انا بشوف بانه ادم ده يعني بيجي مبسوط جدا ليه لانه كان اول قائد براو لكن بعد ما ربنا يعني جاب له شريك يعني بيجي يعني بكون مبسوطة جدا
1: لكن يا سرب هو رجعت ورا كده قلت الدعوه الامر بتاع الاحساس والاحتياج منه الله. الله قال ليس جيد أن يكون آدم لوحده يعني.
0: ده دليل على إنه الله خلق الإنسان كعين بعيش وبتعايش يعني ما يكون يعني. قاعد لوحده يعني ودي. إحنا حتى لمتنا دي حاجة كويسة يعني
1: بالزبط. ودي الحقيقة اللي يعني أنا زي بتعلم الليلة كمان إنه الطلب الصحيح عشان تكون بحسب مع ربنا داير ونقول يا رب الاحتياج بتاعي انه انا محتاج لمرأة محتاج لزوجة صالحة خلي ده يكون دي الإرادة الأولى اللي انت فكرت فيها. يعني دي حاجة نقطة مهمة جدا انت قلت في البداية ليس جيد أن يكون آدم وحده. دي حاجة نقطة مهمة جدا بتعلمنا الليلة في حتة بتاعتي انه نطب زي ما الله قال يعني شيء كتاب يعني أمر كتاب.
3: لينا كان شفنا ذاته بمجتمعات بتاع نحسي يعني يوم زول الزوج بيكون مبسوط جدا ليه لأن كلام ده مرتبط بكلام بداية يعني المجتمع ذاته بيكون مبسوطين وزور ذاته بيتغير حياته يعني في الحتة دي
2: يا بكل صراحة حاجات رهيبة جدا وكل يوم ملاحظة قاعد نكتشف شيء
0: جديد أكيد طبعا.
2: خلونا حس كده نرنم مع بعض ترنيمة أو نسمع ترنيمة مع بعض وبعد ذاك نجي كمان نواصل تاني.
1: خلونا نسمع انت ليلى شكلك اخترت لنا ترنيمة ايمن باي
0: جاهز كده
2: بالضبط كده يلا
0: والغريب الليل كله فتش فيها
1: خلونا نسمع طيب

0: لا بجد يا حسام الترنيمة جميلة جدا جدا.
1: هو الليلة شو زي ما انت قلت قبل الترنيمة هذه قال شكله كده مش قاعد وفكر في الترنيمة دي وعجبته يعني.
2: يلا يا جماعة عشان زمننا بتاع المحاضرة قرب جدا، في رأيكم كده خلينا نلخص الدرس بتاع اليوم، شنو الحاجة اللي استفدناه من الله وشنو حاجة الإنسان في نقاط بسيطة عشان نقدر نشاركها مع الناس التانية.
1: دقني يا خنايته الحاجة المهمة اللي قالها الله دي الليلة ده ليس جيدا أن يكون أدم
2: لا لا لا لا.
3: وأنا كمان بس داير أمشي أكل الناس أكثر أجاء الأنهار الأربع ربنا
1: أوجد حول الجنة عشان تسقي الجنة.
0: حلو كمان النقطة بتاعت العمل، يعني مهما كان يعني حتى لو إحنا زي ما هسيح ندرس عادي ممكن نعمل حاجات بسيطة بسيطة كده نشارك بها بعض، وحتى ولو بقت حاجات زي النساوين اللي بيعملها ونمشي نبيعها في الدكان نحطها في البغال، يعني ما عيب الشغل.
1: لكن هذا زي ما قال ايمن قبل شويه الحته بتاعت الله اوجد العمل والانسان، يعني الناس اللي فكروا انه العطله والكلام زي ده يعرفوا نقطه مهمه جدا انه الله يعني من بدايه هنا ما يعني اوجد الشغل وبعدك كمل على الانسان لابد هو يعمله.
0: أكيد. وبعدين الوصية اللي بيخدها لينا الله خلينا إحنا ننتبه لها، لأنه أكيد في وصية في قانون أكيد في حساب.
1: بالضبط.
2: وأنا أكثر حاجة عجبتني معلش تاني أنا أقول لكم تاني إنه الرجل يعامل زوجته كيف ينظر لزوجته كيف. آدم شاف حواء عظم من عظامه لحم من لحمه، والكتاب قال إنه يترك أمه وأباه يلتصق.
0: يا ريت دي نقطة حلوة جدا.
2: أي راجل وأي امرأة لو النقطة دي في ذهنهم بيعملوا تغيير جدا في المعاملة يكون في البيت كيف.
1: لا أنتوا ليلة بدعتوا عادي جبتوها من الآخر كده الليلة أنتوا، يعني الموضوع كان جميل جدا صراحة. ولا رأيك شنو يا سرب؟
3: جميل جدا خاصة للناس في مجتمعات الناس بدر والمرأة وكذا وليلة يعني.
0: خلاص يا جماعة الزمن جاء عشان نمشي محاضرة، لكن أهم حاجة ننتبه إنه نمشي نشارك زي ما شاركنا مع الناس التانيين الكلام ده.
1: إن شاء الله.
0: يلا الحمد لله. مع السلامة.
2: يلا. باي باي.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح، الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه، لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم، بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصحي لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع

0: إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري، ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله. فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ، وقد تطهرت قلوبنا بالدم وتحررت ضمائرنا من الذنب وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
1: أنا أنتقم، أنا أجازي.
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
2: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جاءت في رسالة متى الإصحاح 11

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

مستمعين الأعزاء، تحايا وسلامات لكل زول بيسمعنا ولكل أهلنا داخل السودان وخارجه. مساء الخير والمحبة، مساء الأمل والطمأنينة، وكمان مساء يعني مليان بالدعوات الصادقة بأنه ربنا يحفظ الجميع وين ما كنتم. بنرسل أطيب التهاني وأطيب التحايا لكل الأسر ولكل أبو ولكل أم ولكل شاب ولكل شابة ولكل زول بتابعنا في اللحظة دي. بنقول له أهلا ومرحبا بك، وإن شاء الله رب مساءاتك جميلة وطيبة. بقول كمان تحايا طيبة لأهلنا في القرى وفي المدن وفي كل بقعة من بقاع بلدنا الحبيبة السودان. بنقول لكم يا رب دائما تامين ولامين ودائما مفعمين بالفرح والسعادة في أوقاتنا المسائية اللي بنتجمع فيها بعد يوم طويل من أشغالنا المختلفة. بنقول حبابكم في البيت الكبير اللي دائما بلمنا واللي دائما بنتبارك من خلاله بالترانيم والمواضيع اللي ممكن بنطرحها ونتونس فيها مع بعض. إذا مساء يجمعنا بمرنمين مختلفين وكمان ألحان مختلفة جدا جدا وأداء جميل ورائع من كل المرنمين السودانيين في حلقتنا الليلة. وكمان بنقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، أهلا ومرحبا بكم. وإذا أنت بتسمعنا عبر الابليكيشن وعايز تنزل قناتنا على الستلايت، فتش علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا بالتردد 11354 والاستقطاب رأسي، وده كله بتلقاه على النايل سات. أهلا ومرحب بكم وحباب كل زول يعني شاركنا وانضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك تعال، وأكيد باقة جميلة من الترانيم الروحية جهزناها وحنتبارك من خلالها. إذن تعالوا مع بعض مستمعينا نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشي بعيد، خليك قريب، وأكيد لقاءات جميلة مع مرنمين مختلفين في مساءنا الليلة. أولى ترانيمنا أنت أسمى من الغنى، نسمعها ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهوى. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام على الترنيمة، يعني بجد بداية جميلة ورائعة، بداية يعني تزرع فينا الرجاء والثقة بأنه ربنا أكيد يعني بيراعي أو بيرى الجهد الصادق اللي دائما بيكون طالع من القلب وبكل محبة. إذن أهلا ومرحب بكم أعزائنا المستمعين، وكمان بنقول لسودان الحبيب أنه نسأل الله أنه يعني يديم عليه الأمن والسلام، وأنه يجعل كل القلوب على خير، وكمان يعني يرزق أهله يعني الاستقرار والرخاء، وإنه يجعل أيامه الجاية مليانة بالمحبة والوئام والسلام. عشان كده تعالوا مع بعض ندعي من قلوبنا بكل يعني شوق، بإنه عايزينك يا رب بنخد بلدنا بين يديك يا رب، أنت اللي قادر توقف يا رب كل الصعاب يا رب، يعني تدينا الأمان والاستقرار في بلدنا الغالية السودان. ترنيمتنا الجاية بعنوان أنت يا بلدي عزائي السودان، أكيد محبوبة وجميلة ورائعة جدا جدا. تعالوا مع بعض كده ندندنا مع المرنم.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: حباب الناس اللي انضمت لينا في الوقت ده، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. يعني تأخرت شوية، لكن ممكن أكيد مع بعض لسه عندنا ترانيم روحية أكيد حنسمع عليها مع مختلف المرنمين السودانيين. عشان كده بنقول لك تعال وانضم لينا في اللحظة دي، وأكيد كمان حنتشارك في موضوع جميل جدا ورائع. الليلة حابة أتكلم معاكم في واحدة من الأمثال السودانية الجميلة، يمكن تكونوا يعني سمعتوها أو كمان تكلمنا عنها وكررناها في مناسبات ممكن كثيرة شديد. يعني إذا جاءت مناسبة المثل طبعا أكيد بتقال، وزي ما اتفقنا إنه أمثالنا السودانية ما بتتقال عن عبس، لكن أكيد بيكون بموقف أو حدث معين اتقالت فيه مقولة معينة وبقينا سايقنا لحد وقتنا الحالي. المثل بيقول التسوي بإيدك بيغلب شنو؟ أجاويدك. أكيد عارفين المثل وعارفين بنقوله عشان شنو ولا لشنو. حبابكم وحباب كل الجميلين اللي بيسمعونا، وسعيدة جدا جدا ونحن بنتناقش مع بعض في الموضوع ده. يمكن يكون مثل بسيط في لفظه، لكن معناه عميق جدا جدا، وكمان بيدعونا بإننا نفكر هل فعلا أحسن حل لأي خلاف هو إننا يعني نعقد مع بعض الأمور ونعقد التفاهم، ولا ننتظر الناس تتدخل وتحل مشاكلنا. الليلة دايراكم تجوا كده مع بعض نفتح الموضوع سوا ونشوف الحكمة اللي بتخلينا يعني تكون في كلمات جميلة زي كلمات المثل ده، يعني إذا يعني حبيت المثل طبعا، وإنه كمان كيف ممكن نطبق في حياتنا اليومية مبدأ إنه يعني الخلاف ما يكون اختلاف، لكن يعني كل يعني حدث حديث ولكل مقام مقال، أكيد حسب المشكلة وحسب الموضوع وحسب يعني ذات الإشكال اللي حصل. التسوي بإيدك بيغلب أجاويدك، مثلنا الليلة. وكمان يعني في مجتمعنا السوداني معروف يعني إنه الناس إنهم بيحبوا الخير، ولما يحصل خلاف بين اثنين تلقى الجيران والأهل والأصحاب وكل زول يقول خلونا نصلح بينهم، ودي من أجمل العادات المتوارثة عندنا، لأنه السوداني بطبعه بيحب الإلفة واللمة وما بيرضى بالخصام. لكن برغم يعني قيمة الجودية ومكانة الأجاويد في مجتمعنا، المثل ده بيلفت نظرنا لحاجات مهمة جدا جدا، وهي إنه يعني أصل للحل اللي بيكون في إيد صاحب المشكلة، لأنه مهما اجتهد الأجاويد إذا ما في رغبة حقيقية في إنه يكون في تسامح يكون كمان في تفاهم، فأكيد الصلح ما حيدوم. رأيكم شنو أعزائنا المستمعين في مثلنا ده، وهل فعلا التسوي بإيدك بيغلب أجاويدك؟ عايزاكم تشاركوني وكمان تراسلوني وتقولوا لي رأيكم في المثل ده شنو، وتجاربكم كمان مع المثل ده. اكتبوا لي وراسلوني على رقم الواتساب 0035797 56 3 5 9، وأكيد حأسعد جدا جدا بكل مشاركاتكم الطيبة حول الموضوع. تعالوا مع بعض نطلع فاصل كده نستمع فيه لترنيمة مع المرنم أيوب الفياط ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين، وحيكون عنده ضيف معي في الاستديو ما حقول لكم عنه، لكن خليكم قاعدين عشان يعني أكيد حنفصح عنه. إذن مستمعينا فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: حبابكم من جديد مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك يا ريت يعني تراسلنا وكمان تعلق على عنوان الليلة أو أي ترنيمة أنت حابب تسمعها، راسلني وقول لي على رقم الواتساب اللي دائما أنا قاعد أقوله لكم، وممكن إذا دخلتوا كمان على صفحة راديو سمر حتلقوا مكتوب عندكم. رقمنا 00357976563. والناس اللي بتسمعنا على الأبليكيشن إذا حاب تنزل كمان قناتنا، فتشنا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا بالاسم الجميل ده، وكمان بعلامتنا الجميلة الحلوة المعروفة عندنا علامة الجبنة طبعا، يا وكمان بخت الناس الكيفين، للناس اللي بتحب دائما إنهم يزبطوا مزاجهم بي يعني فنجان جبنة كده، وفي الأمسيات دائما لمتنا بتحلى لما نكون مع بعض. وواحد من يعني الناس دي الليلة موجود معي هنا في الاستديو، حبابك أهلا ومرحب بيكي الغالية رشيدة، وسعيدة جدا جدا بطلتك وبوجودك، وكمان أكيد زي ما أنا بقولت يعني لمستمعينا ناس راديو سمر اللي بيفتش علينا يلقونا بعلامة الجبنة.
1: الله يا أي ناس. طبعا بسلم عليكم، وهي ناس طبعا جابتني بنقطة الضعف بتاعت الجبنة، يعني أنا بيقولوا يقدر يسيطر عليه يجيب لي كوباية قهوة كده جنبها بخور وجنبها شفتي جنزبيل كده، خلاص الموضوع خلص. عايته يا ناس أنا مبسوطة إنه دخلتني معك في الحلقة، مبسوطة بسمعة وبتابعة وبكون مبسوطة بالترانيم، يعني دي حاجة جميلة جدا جدا جدا فوق ما أنت تتخيلي، خصوصا في المواعيد دي بتجي بعد الواحد ما بكون اليوم استهلكه، فأول ما يسمح ترنيمة بحس بطاقة كده وبتجدد فيه، وبالذات لو طقشتك كم موقف كده صعب في اليوم فبتحس إنه يعني زي ما أنت بتقولي في المثل أجاويدك ما يحصلوك. فأنت قاعد تحصل الناس بالترانيم دي، فبتديهم فعلا طاقة بتجدد إرهاق يوم كامل، فالوقت جميل جدا جدا جدا في التوقيت ده.
0: يا سلام، شكرا يا رشيدة، وأنا سعيدة جدا بأنك موجودة معاي يعني في الوقت ده، برغم أنه يعني حاسة بيك برضو تعبانة، وزي ما بنقول وقت المساء هو دائما وقت الاستجمام والراحة، وقت بنتلم فيه كلنا في حوشنا الكبير، يعني الكيف المختلف، الناس اللي بتحب الشاي، الناس اللي بتحب الجبنة، وكمان بالموسيقى الهادية زي ما معروف يعني في مجتمعنا، بعد ما نفرش الحوش بنشغل الجهاز ونستمع للأغاني الجميلة والرائعة، وكمان للترانيم اللي بتهدي الروح وتجدد فينا الطاقة اللي انتهت زي ما قلتي من بداية يوم من الصباح لحد ما جينا راجعين، وتخفف عننا الضغوطات والمشاكل الكثيرة اللي قاعد تواجهنا من خلال اليوم، ولا رأيك شنو؟
1: عارفة يا ناس أنا يعني بالوضع اللي احنا فيه وبالضغط اللي فيه وبالجري بقينا نجري، الواحد يعني في 24 ساعة داير له ممكن يعني 20 ساعة تاني زيادة عشان يحس انه مش من كثرة الشغل، لكن يحس انه عمل حاجة تكفي الموجود.
0: ايوه. وده المفروض.
1: وده المفروض. فعارفة انت بتتكلمي كده كنت يا ناس يا اخوانا دي ذكريات دي ولا ده واقع، وين الحوش وين
0: يعني تقولي شنو؟ بس
1: انا يا ناس بتذكر حاجة انه دي حاجة كانت ثابتة، يعني طلعت السراير الغدا الترابيزة اللي بجنبها وفيها الرادي دي غايته نحن كأن أنا بوصف في بيتنا.
0: أيوة.
1: يعني عارف
0: وده تقريبا حال كل البيوت، عارفة رشيدة حتى مع البيوت اللي تهدمت والوضع اللي تغير احنا لسه واقفين في الأطلال وبنتذكر يعني منظر الحوش ما بيغيب عننا.
1: لا لا لا لا.
0: عارفة حتى المغتربين الناس اللي مشهدوا سابت البيوت بحالة السمح الوصف اللي انت وصفتيه ده، لكن لما يعني تجيم الذكرى بديم ذكرة الحوش.
1: بالضبط. لا لازم حاجة في الحوش ده في ركوك كده أنا غايته كنت بريده.
0: أيوة.
1: عارفة في سراير وبتتفرش والخطة بتاعتنا المربعة الكدي سريرين هنا سريرين بجاب الرشع في الحوش
0: والترابيزة
1: والتلفزيون، لكن كان في ركوك كده بجد أنا ممكن تكون دي من زي الناس كلها بتحشقة زي ما أنا بحشقة، في عنقريب كده بيتخطى وجنبه كرسي دحك القهوة.
0: أيوة.
1: أنا طبيعي لما نتذكر زمان وبيتنا والحوش بتذكر العنقريب ده ما بعرف ليه هم كانوا مخصصينه يعني للقهوة، جبنة كده وجنبه الكرسي، الكرسي بتاع البلاستيك الفقر. ولا أنا قديمة يا إخواني، المهم في كرسيان كده بتخطوا دي محلة القهوة، ولازم جنب الحيطة. أنا غايته فتحتها وكبرتها، الحاجات دي مخطوطة.
0: نعم.
1: يعني معروفة الدحوش بتفرش، لكن دي بتخطوا بيجا كده، يجي لك أبوي يقعد فيها أخته المنقد. يا أخي الناس زمان كانت عايشة، يا إن صدقين عايشين بمعنى عايشين، والدنيا ده طعامة، ودي الأصالة الحقيقية. الأصالة ما هي في في في في في عمارة ولا في شارع، في ذكرياتك.
0: أيوة.
1: في الذكريات الجميلة اللي بتربطنا. يعني أصلا إحنا كبرنا وجبنا أولاد والأولاد كبروا، لكن لما تتذكر المدرسة وحوش المدرسة والمزيرة والشارع وسيد الدكان اللي كانوا برسلوك ليه، يعني لا أنا يعني دي حاجات جميلة. لكن وده كله يا إناس داخل في شنو؟ في مسرك اللي تكتيه بتعمله بإيدك اغلب جاويدك. ده مطبق علينا أسي، نحن اللي عملنا البلاوي دي بيدنا، فبقى الجاويد ما محصليننا.
2: الليلة واضح يا رجل، عشان كده يا ربي
1: فرطنا في كنوز يا أيوة. فرطنا في كنوز، دي حاجة بتقلم. عشان كده بقول الوقت ما فات.
2: هل الجاويد بحصلونا؟
1: أجاويدنا أولادنا. الأجاويد هنا أولادنا، لازم أولادنا نرجعهم للحاجات دي، ما نقول دي ذكريات وتقف كده ونخليهم ينطلقوا بدون ما يشربوا فعلا من الكلام ده. ليه؟ لأنه في الدنيا بدأت تجرفهم وتأخذهم، وبدأت الملامح السودانية يخش فيها حاجات كتير. أنا ما ضدها، لكن في أصالة كده لا، لازم أولادنا يشربوها.
0: أيوة.
1: ده للأجاويد. نحن عملنا عملة قاعدة تدفع في تمنها.
0: أيوة.
1: كل زول عارف هو بيدفع في تمنها كيف. فالأجاويد اللي لازم يحصلونا في الموقف ده هم أولادنا. لازم أولادنا يعرفوا السودان هشنه، ويعرفوا محبة، ويعرفوا نيل، ويعرفوا شمس، ويعرفوا ريحة التراب، ويعرفوا المطر. لا، في حاجات كتير لازم أولادنا فقدوها لازم يعرفوها.
2: يا سلام يا رشيدة، بجد يعني كلام جميل وحلو. أنا بالمناسبة حجهز لك ترنيمة حتعجبك، لأنه إحنا تكلمنا عن الذكريات ورجعنا يعني خواطرنا كده وذكرنا بلدنا الغالية، فعايزين نرجع بعيوننا كده ونرميها في حيشاننا الهسع، بقت من غير حدود، بقت مفتوحة غصبا عنها، يعني ما في حدود لها. بنبكي بدل ما كنا كان بنجتمع بنفرح فيها، بقينا نبكي عليها. يا رشيدة بجد أمسيات جميلة، ممكن بتلمنا، دائما بنقول يا رب تلمنا على الخير وعلى عمل الخير، وإننا نكون فعلا أجاويد.

0: دي قاعدة جودية، أعرف إنه الموضوع خلص وكلمة الكبير خلاص الغرار بيقوله
1: مسموع.
0: ما لا تعني ما في زول تفكر إنه رجعه. فدي دي الحاجات اللي لسه بجد عاوزينها إنه الناس يشبعوا بها، كلمة الكبير ميزان وخلاص الكلام خلص بعدها.
1: يا سلام يا رشيدة، وفعلا ما عنده كبير فاقد حاجات كثيرة. إذا مستمعينا، كانت معنا رشيدة في فقرة كده قلنا نكسر فيها الروتين، نتكلم فيها بطريقة مباشرة ونناقش فيها عن الأجاويد وعن المثل ده، وأكيد يعني هم مهمين في حياتنا لأنهم بيهدوا الوضع، وزي ما قلنا بينشروا السلام في مشاكل بين المشاكل. مرات بتكون كبيرة جدا جدا، محاكم مرات ما يعني ما بتقدر تفصل فيها، ممكن الأجاويد يفصلوا فيها والموضوع لحدتنا خلاص يكون منتهي، زي ما قلتي إنه كلامه خلاص مسموع ما في نقاش فيه تاني. إذن نرجع ونشوف موضوعنا من خلال منظور الكتاب المقدس. خلوكم موجودين معانا، لكن وعدت رشيدة وكمان أنتوا بأن حسمعكم ترنيمة جميلة ورائعة جدا جدا، بتقول بعنوان لما أرجع بس وعاين لمواعيده الوفية. يا سلام، يعني أنا ما حتم لكم باقي الترنيمة، تعالوا كده نسمعها مع القس فلمون حسن المرنم الرائع المحبوب، وأكيد حنتأمل ونتمعن في الكلمات ندندنا والرنمة مع بعض.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0539 76 76 55 39 9.

0: برحب بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، بقول لكم أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله رب الترنيمة تكون عجبتكم. ورشيدة، الترنيمة عجبتك؟
1: يا زولة ترجحتيني من قبل.
0: يا سلام. وكمان نقول شكرا لقسيس فيليمون على الأداء، والمجموعة كمان ما ننساها، ربنا يبارككم ويكون مستمر لسه بيضع في يعني لسانك كلمات تمجد اسمه وتكون سبب راحة وطمأنينة كمان لكل زول يعني بيرفع عينه وبفتش على ربنا. اتكلمنا قبل الفاصل عن الأجاويد وعن المثل وعن بقدر شنو الأجاويد مهمين جدا جدا، خاصة في مجتمعنا السوداني. في المجتمع السوداني كلمة الجودية عندها مكانة يعني كبيرة، والأجاويد كانوا وما زالوا رمز للحكمة والإصلاح بين الناس. أول ما يحصل خلاف بين أهل أو جيران أو يعني شركاء في شغل أو حتى بين الزوج والزوجة، تلقي الناس بيقولوا جيبوا الأجاويد، زي ما أنت قبل قلت الأجاويد. الأجاويد وين؟ لأنهم يعني مؤمنين إنه الإصلاح بين الناس عمل يعني كبير وعظيم جدا جدا، وإنه المحافظة على العلاقات أهم من يعني الكبرياء، وإنه في النهاية أنا أكون المنتصر أو يعني إن أو أطلع زول هو الغلطان وأنا يعني كنت كويس في الحدث أو الموقف ده. لكن المثل ده يعني بلفت نظرنا لحاجة مهمة جدا جدا، إنه يعني مهما كان يعني الأجاويد حكماء، مهما كانت نيتهم طيبة، إذا أصحاب المشكلة ذاتهم ما كان يعني عندهم استعداد إنهم يتسامحوا وإنهم يعني يمشوا خطوة لقدام ويسيبوا الحصل بيناتهم ويتصالحوا ويتصافوا ويتعافوا، أكيد الأجاويد ما حيقدر يعملوا شيء. لكن هم بيعملوا عليهم كمان وزيادة، ولا ما كده؟
1: عارفة يا إيناس، المثل ده قاعد يحسسني بشنو؟ إنه بتعمله بإيدك. يعني اللي أنت عندك حرية الاختيار كامل فيه. أيوة. وما استشرت فيه زول. وإنت مسؤول منه. عارفة ده برجعنا إنه يعني طبيعي إحنا بقول لك شاور. أيوة. خلى الناس تكون يمر مع بعض بالمشاورة، ما تخليك فردي، ما تعزل نفسك من الناس. عاوز تعمل حاجة استشير زول معاك،
0: نفر وبيت الشورى عمره ما خلي
1: بالضبط. أيوة. يلا اللي بتعمله بإيدك يعني انت المسؤول منه، واللي انت دسيته كده وعملته بالضربة راك، فرست نفسك من الناس، استقليت بالناس، حسيت انك مستغني، كبرت راسك انا اكبر منهم، وعملته بإيدك. يعني ما في زول دخل فيه معاك، اللي بتعمله براك حتى. وبعد كده الأجاويد، الأجاويد هن اللي زي ما بقولوا ناس حكمة، هم بيقولوا الكلام الحقيقي حتى لو على نفسهم. أيوة. الأجاويد دين ما حيقدروا يصلحوا أو يفزعوك في اللي انت عملته برك بإيدك. عارفة ده برجعنا للكتاب بيقول شنو؟ على فهمك
0: لا تعتمد،
1: لا تعتمد. يعني كان ربنا قال لك ما تعتمد على فهمك ده كده براك، ما تعتمد ليه، أخديها حتى فهمك ده بمنظورين، منظور إنه ممكن تساعد تشرق زول تاني في فهمك ده، أو تخط الموضوع قدام ربنا. لكن هنا المثل ده بقول ولا أنت شلت خطته قدام ربنا ولا شركت فيه زول، عملته براك فخلاص قفلتها. أيوة. المثل ده عميق جدا جدا على فكرة، على قدر ما هو كم كلمة، لكن بيوريك إنه أنت حتى الله
0: ما شركته،
1: ما شركته ولا خطط الموضوع عنده ولا اعتمدت عليه ولا يعني خليت الناس الفقت، خليت الله يجد حتى للناس، الناس الحكمة والناس اللي حوالينك انت شركتهم في موضوعك ده، عملت شفتي عملت براك.
0: ايوه.
1: عشان كده حتى الاجاويد ده تكبير، لانه الجودية وانه الناس دل منه اتخلي يا ناس. الجودية دي زي كم زمان المجلس بتاع موسى لما نيجي يحكم والمجلس بتاعت الحكم والكلام ده، ديل حتى في البسيطة بيدك براك ما بحصلوك. فالمثل ده متفرع يعني.
0: يا سلام. بجد يا رشيدة وكل المستمعين الموجودين معانا، السويته بإيدك كدت على ليلة، نحن اعتبرنا اعتبرنا كده جودية وقاعدين في امسياتنا الجميلة نشوف.
1: أمي عندها مثل قريب ليدا لكن أنا ما سمحته. أمي بتقولك البدعوس بإيدك وكله براك.
0: الليلة يا شيء ده دايرين نجيب عواستنا دي كلها وصوتنا صوتناها دي ونشوف هل صاحب نقدر ناكله. مرات حتى اللي انت بسويته بقلك مسيخ
1: طبعا.
0: لكن الليلة اللي تاكل
1: طبعا أيوة. هو ما تقعي في مشكلة وجاب نطط عيون تقول ها سعود هل عشت بيدك ده كله مراك
0: يا سلام. بجد يا رشيدة هو يعني أنا بفكر في إنه أنا الليلة حتكلم عن شنو. فأول ما جاني يعني موقف معين حصل وحسيت فعلا بجد شنو مهم إنه تكون في مشاركة في كل شيء. مشاركة في مرات نحن بنفتكر إنه أنا بس بشارك في المشاكل اللي عندي أو بفتش على زول يعني يسمعني كلمتين يطيب خاطري وأرجع تاني أرجع براي أعيش نفس المشكلة وتاني نحتاج. لا احنا محتاجين نشارك حتى في الحاجات السمحة الحاجات المفرحة الحاجات اللي فيها نجاحات الحاجات اللي فيها انتصارات ممكن تكون مرينا بها. فبجد حلوة المشاركة يعني لأنه إذا يعني شاركنا أكيد ما بينقص لكن بتزيد بتزيد فرحتنا بتزيد المسامحة والمصالحة بيناتنا بيزيد بيقصر مسافة الجفا وبيزيد الود بينات الناس. فبجد المشاركة زي ما قلت أنا يعني أهميتها جميلة جدا جدا وكمان اللي بنعمله محتاجين إن ما نعتمد على فهمنا إحنا برانا زي ما أنتوا قلتوا الكتاب المقدس طبعا أكيد أكد على ده. فتعالوا الليلة كده مع المستمعين نشوف في تجاربنا اليومية عملنا شنو صوتنا شنو ولا انت بتعوسنا شنو
1: بتقول لك عوستك عوستك العوستك ولك دي وكلها غايته.
0: فإحنا الليلة ما عايزينك ما عايزين نخليك تأكلها براك. إحنا عايزين نشاركك كده ونقول لك أنت ما براك لكن إحنا هنا موجودين عشان ما نسمعك. إذا مرت بك أي تجربة أو مرت بك أي يعني موقف في حياتك كان حسيت أنه صعب إنه حتى الأجاويد يعني يكونوا هم الفزعة بالنسبة لك يعني ما قدروا يحلوا المشكلة دي. أنا جاي في المسا ده أقول لك إنه الله قاعد. ومرات في ناس بيقول لك أنا ما بحكي مشكلتي لزول لكن بخطها قدام ربنا لأنه ربنا هو عارف إنه ربنا عادل وفهمه أكيد بيختلف عن فهم البشر ونظرته ذاته بتختلف تماما ومشورته نهائي ما ممكن تخيب. أكيد أنا لو قعدت قدام ربنا حاخد المشورة الحقيقية من عنده يصفي قلبي ويطيب خاطري. إذا أنا أصلا عندي مشكلة مع زول بعد كده بقدر لأنه مرات إحنا بنكون يا رشيدة يعني جامدين جدا جدا ومشاعرنا متصلبة ومتجمدة. أنا سامحت المرة الأولى والثانية والثالثة خلاص كفاية.
1: قلت يا إيناس أنا طبعا قاعد أقول الكلام كده عادي عارفة لو ما ربنا بلمس قلوبنا كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية نحن في الأرض كان عملنا عمايل بطالة خلاص. تخيلي قلبك ده كله ما يحصل موقف ما بتزال بقوم بيزيد وبزيد وبزيد موقف مع موقف مع موقف بعشان انت حتبقى قنبلة ماشية في الأرض. وكثرة الغضب بدخل الإنسان حتى بغير تفكيرك بغير فكرك بغير تصرفاتك. فتخيل الغضب ما يتزال جفق عليه وزعل جفق عليه وغضب جفق عليه وخزلان جفق عليه وغدر جفق عليه وده كله ما في لمسة ربنا بالمسابحة. تخيل ان احنا حنكون نعمل في بعض شنو مهما يكون مهما يكون. مرات انت بتشوف الموقف كده وتعيني له بعيد منك اتنين حصل بيناتهم ما حصل بتقول الناس ده التاني
0: ما بتلموا
1: مش ما انت بنجوا قلبك بتضع الاثنين دال يا الله ما تلموا حتى في شارع دال لو بتلموا بتحصل مصيبة
0: ايوه
1: بقدرة القادر. ممكن تجي تلقون يوم قاعدين بياكلوا في صحن واحد دي ما حقتنا
0: قدرة الله
1: بالضبط عارفة دي ما حقتنا النقاط في نقاط كده حقيقي ما حقتنا. وبالذات المواقف دي اللي احنا بنشيلها ما بتخش فيها الجودية المواقف اللي بتجي من داخل الأسرة وجوه الأسرة وبتجي من إنه أنا عشمانة فيك يا إيناس أنا أنا أنا أنا قلبي مليان بيكي. لما يحصل موقف صعب وتقومي تعملي عملتك براكي بيدك وما تدخليني فيها
0: يلا بعد كده ما تسألي
1: حتى الناس اللي بخش الجودية بيني وبينك ما حتتعدلي. فدي باه ما يكون المسألة ده برضو برجعنا إنه إلا يدخل ربنا يغير القلب ويغير المشاعر ويغير حاجات. لأنه إحنا في الوقت ده وفي الظروف دي بندعو ربنا ليل ونهار إنه قلوبنا ما تبقى نركم أحداث ورا أحداث ورا أحداث لأنه الكتاب بيقول الشمس ما تغيب وانت في قلبك فيه غزل، لانه انت ما بتستحمل. ما دام ربنا قال كده معنا احنا ما بنقدر نستحمل انه ناخد غضب ورا غضب ورا غضب. زعلان من زول، خد الجوديه.
2: ايوه
1: امشي امشي، قول يا ناس الجوديه تعالوا، حصل واحد اثنين ثلاثه اربعه، عشان ما تخد تزرع ورا بعض ورا بعض، حتطلع لك دمار.
0: ايوه بأمان يا رشيدة، يعني الأجاويد بيلموا الناس في مكان واحد، وأكيد إذا في أي إشكال أو في أي يعني معضلة حتى مرات بنحسها صعبة إنها تتحلى، هم يعني بيقدروا على ده. وأنا قاعد أشوف إنه فعلا هم ربنا مديهم حكمة في في في الحاجة. في زول فعلا تلقيه فهيم وحكيم كده في الأسرة، يقول لك يا أخي المشكلة دي ما في زول حيقدر يحلها إلا فلان،
1: نحتكم
0: بفلان. لكن برضو يعني هم زي ما قلتي ما حيقدر يجبر الزول على إنه يعني يسامح، لكن بيقدموا المسامحة. والزول طبعا الأكيد يقول لك الزول اللي بيعرف الله، طبعا دلنا سجزول بيعرف الله هو البدة، فأكيد طبعا احنا كلنا بنعرف الله، فعشان كده بيحصل السلام، بيحصل التسامح، وبتتحل مشكلات كبيرة جدا جدا. عارف احنا مشينا يعني خطوات جميلة جدا جدا في موضوع مثلنا الليلة، لكن تعالي كده نسوق المستمعين معانا، نطلع ونسمع ترنيمة. اتكلمنا كثير عن الزعل وعن المشاكل وكده، لكن ماركو بيقول لنا تعالى نفرح ونغني ونقول يسوع هو الملك. ترنيمة جميلة وحلوة، تعالي مع بعض أنا وإنتي والمستمعين نستمع لها ونرجع نواصل.

0: مستمعينا الأعزاء، رجعنا مرة تانية، لكن طبعا أكيد زمننا خلاص خلص، وأتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالتراديم الروحية وكمان بموضوعنا الليلة. وكمان يعني حابة أشكر ضيفتنا الجميلة والرائعة رشيدة، يعني كنت ضيفة جميلة جدا جدا، خاصة في الموضوع اللي فعلا بيحتاج أن يكون في زول كان بيتكلم فيه. شكرا لك يا رشيدة، وإن شاء الله رب ربنا يبعد كل المشاكل والمصايب، ويا رب تكون أيامك كلها فرح وبركة.
1: بشكرك يا إيناس في الموضوع، الموضوع فعلا جميل بجد، ربنا يجيب جودية الخير، ما يحصل مشاكل لكن في جودية، على فكرة في جوديات للخير بيجودوا لك الخير اللي عندك، ربنا يدينا الخير الكثير ونمسك في يد أولادنا ونمشي لي قدام وترجع بلدنا أحسن من الأول بكثير بكثير بكثير بكثير، وربنا قادر على كل شيء. شكرا لك يا إيناس.
0: آمين يا رب، أكيد ربنا قادر على كل شيء. وكمان حاب أشكر كل زول كان موجود معنا، بقول لك شكرا يعني متابعتك لنا، وأكيد حستنى مراسلاتكم وحستنى يعني كمان تعليقكم في موضوع اليوم. إذا كمان حابين نتكلم في أي موضوع يا ريت تكتبوا لي على رقم الواتساب، ولحد ما نتلاقى بكرة في موضوع جديد إن شاء الله. عشنا لكم مني خالص التحايا، وكمان من الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي. فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطيئة عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي الرغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبذة.

الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين، لكن الحسد بمعنى الخطيئة، بمعنى الخطيئة الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطيئة أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غير، لا ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن إحنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين، خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاين دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بالزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين.

لما انت تشوف شخص رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر، فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا. يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. آي ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتم شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا يعني بالضبط كده، ما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة؟ يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال الحاسد يكره إنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر موقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر موقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة، كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحاجة له. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه، ليه هو وش فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما. الحاسد اللي هو بيفكر إنه ده لا، الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من الحسد في الكتاب المقدس، هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب، يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل فيه، قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. إحنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الاخر، ولما تمنع هذه البركه من الاخر، انت للاسف الشديد بتاذي نفسك بانك انت بتمنع البركه عن نفسك. باركه، يعني بارك تبارك، اعطي تاخذ. فلما تمشي بمبدا بتاع الحسد، بمبدا بتاع انه انا عاوز اكون انا بس، انا عاوز اكون انا في الصوره، انا عاوز اكون انا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين، وخطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها، مختلفة تماما عن الشخص الآخر.
فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو أنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين أنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر أنه هو يترفع وأنه هو يتبارك، تتخيل معي أنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرض عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضغطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحن بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني وإذ ظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي أنت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك أنت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب إنك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك. وأصعب من ده كله إن الدنيا جبرتك إنك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. أنت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكنه في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صغف في تعاملك مع الناس تاني ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي؟ ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق. خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهك. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد أكتر من إنه ربنا قال لنا بيكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إن الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في رمية الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف ينال جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده الزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا، لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما يكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك يتشعل، لكن ربنا وعدك إنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار إنه من نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في روميا الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب، وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي ثلاثة أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبسقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة.

اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس. بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول إنه يصحي لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: فلما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبثقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.